0: سعيدة جدا.
1: كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي.
2: وانت طيب.
1: سوا طيب يا شويش.
0: وانت طيب. والامر موكل للنيابة.
1: نيابة؟ نيابة ايه؟ انا عملت ايه؟ انا مش شايف قتيل يعني ولا حاجة.
3: مش لولا لطف ربنا كان المواطن فرماوي. بين قوسين مات لا قدر الله، وانت دلوقتي كنت في السجن برضه بين قوسين لا قدر الله.
2: انت ازاي تقول ان مراتك؟
1: امال كنت عايزاه يكتب بين قوسين صديقته؟

0: مساء الخير.
1: كنت فين لحد دلوقتي يا شريف؟
0: كون فين يعني؟ كنت طبعا عند الشنتوري بيه.
1: ومن امتى الدكاترة بيكشفوا على عيانين وهما سكرانين؟
0: مين ده اللي سكران؟ انا؟ اسكتي يا ناني اسكتي.
1: ايه؟ في حاجة يا شريف؟ ايه اللي حصل؟
0: الشنتوري بيه يا ناني الشنتوري بيه.
1: ماله؟
0: مسكين تعبان جدا، حالته تصعب على الكافر، قلبي اتقطع ساعة ما شفته، وده اللي خلاني اشرب كاسين عشان انسى منظره المؤلم. ربنا يلطف بيك يا جنتوري بيه.
1: شريف.
0: ايه؟ مش مصدقاني؟ طب اتفضلي معايا. إيه؟
1: عايز تخرج تاني في ساعة زي دي؟
0: هوديك عند الشنتوري عشان تشوفيه بنفسك، ولو عندك قلب تستعملي منظره وهو بيتقلب.
1: مفيش لزوم.
0: لازم تروحي له حالا، انا مش كذاب.
1: يا سيدي خلاص انا مصدقاك.
0: انا عارف يا حبيبتي ان عمرك ما كذبتيني، لكن ما فيهاش حاجة لما نروح له سوا.
1: بلاش كلام فارغ، اقلع ونام عشان تقدر تروح شغلك فايق.
0: انت حرة، انا قلتلك وانت اللي رفضتي.
2: نعم.
1: في ايه نبوي؟
2: ده
1: اي خدمة؟
3: الدكتور شريف حمزة
1: مش موجود. في حاجة؟
3: مطلوب في الاسم هو ست حرمة.
1: انا؟ ليه؟
3: الظاهر علشان الحادثة اللي عملتوها امبارح.
1: حادثة؟ دقيقة واحدة من فضلك. الو؟ ايوه يا سيد، اديني الدكتور من فضلك. مش موجود؟ ما تعرفش راح فين؟ لا انا هطلبه بعدين.
4: دخلهم الحبس. افندم
1: انا حرم الدكتور شريف حمزه.
4: مين حرم مين؟
1: دكتور شريف حمزه
4: بتاع حادثه العربيه.
1: انا جيت عشان اعرف الموضوع.
4: لا يا هاني، الظاهر حصل غلط، احنا عايزين مراته التانيه.
1: مراته التانيه
4: اللي كانت معاها امبارح في العربيه ساعه ما عمل حادثه العربيه،
1: وكمان كانت معاها في العربيه.
4: لا مؤاخذه يا هاني، احنا متاسفين على سوء التفاهم اللي حصل. ايه؟
1: لا معلش، متشكره قوي.

0: ايه ده؟ انت مستنيه حد؟
1: لا ابدا.
0: ايه الحركات دي بقى؟
1: ناني
0: ناني؟ يا خبر اسود، ايه اللي جابها؟
1: تلاقيها شافت عربيتك قدام الباب.
0: ده انا راكنها في الشارع التاني.
1: والعمل
0: ما تفتحيش.
1: ازاي بس؟ تلاقيها سألت البواب وعرفت اني موجوده، ولو ما فتحت لهاش هتشك اكتر. استخبى استخبى بسرعه.
0: استخبى فين؟
1: استخبى
0: فين؟ طب استخبى فين؟
2: اهلا ليلى، انا اسفه اني جيت لك من غير ميعاد.
1: لا ابدا، ده انا امبارح كنت سهرانه مع كتاب لذيذ قوي من كتبي، فضل شاددني لحد الفجر وبرضه لسه ما خلصتوش. اتفضلي.

0: مالك يا ناني؟
1: أنا واقع في مشكلة يا ليلى.
0: مشكلتي كفى ولا شر؟
1: شريف بيخني.
0: مش ممكن.
1: امبارح كان سهران في الأوبرج مع واحدة وعمل حادثة وما حضر في القسم.
0: طب وانت عرفتي ازاي؟
1: اصل ادعى ان الست اللي معاه مراته، عشان كده بعتولي ياخدوا اقوالي.
0: طب ما عرفتيش مين هي؟
1: هتكون مين غير واحده مستهتره ما عندهاش اخلاق؟
0: تفتكري
1: ده رايي في اي واحده ست تسهر مع راجل متجوز.
0: طب وناويه تعملي ايه؟
1: مش عارفه يا ليلى، تفكيري مرتبك. ليلى دبريني اعمل ايه.
0: الحقيقه هي حاجه تحير.
1: انا متاسفه اذا كنت ازعجتك.
0: يا خبر، ابدا.
1: الحقيقه ما لقيتش صديقه مخلصه غيرك اشتكي لها مصيبتي.
0: طبعا يا ناني، اذا ما كنتيش تفضفضي ليلى حبيبتك هتفضفضي لمين؟
1: طب استاذن انا بقى.
0: مع السلامه يا حبيبتي، اوعي تنسي تكلميني وقولي لي عملتي.
1: حاضر.

0: مطب كبير، ورينا بقى يا ابو الافكار هتنفد منه ازاي.
1: ايه ربنا يستر بقى.
2: خش قدام حاجه انا لوكي حسيبه ايه اللي وديتك ده؟
3: هي دي اخر مره دكت خلاص.
0: حصل ايه؟
3: اتصلي بالبوليس حالا.
0: بوليس؟
3: ابوس ايدك بالنبي خلي الدكتور يسامحني.
0: ايه في ايه يا شريف؟
3: دي عامله تعملها، دي عامله تعملها، استأمنك السنين دي كلها وتخوني. خوني
4: دكتور معلش الشيطان شاطر.
0: ايه سرع حاجه؟
3: يا ريت يا ريت.
0: امال ايه عمل ايه؟ طب ما تقول لي.
3: ما تقول قول كلها
4: ما اقدرش يا بيه، ضميري بيحاسبني.
3: امبارح الاستاذ خد العربيه بتاعتي بعد ما مشيت من العياده وراح اتفسح بيها حضرته
0: سيد،
3: ويا ريت على كده كانت تهون
0: وعمل بيها حادثه.
3: ومش كده وبس،
0: وطبعا راح الاسم
3: وانتحى الاسم في محضر البوليس. انا يا سيد انا اسمي اتحط في محضر البوليس.
4: انا انا انا انا انا انا اللي غلطان. انا اخر مره احط اسمك في البوليس.
3: والمصيبه بقى ان كانت معاه واحده ست، واحده ست،
0: وطبعا قال انها مراته.
3: انت يا حبيبتي انت، انا اسم مراتي اتحط في محضر البوليس؟ انا
0: ايه اللي خلاك تعمل كده يا سيد؟
3: والله ما انا عارف مين اللي كانت معاك. انا لازم اعرف مين الست المستهترة اللي كانت معاك. انت هتقولي واسلمك البوليس.
4: ايوه ده حقيقي.
3: فاهم؟
0: كوعي زرقاء باللحم
4: كوعي.
3: اهي نبوية.
5: ايه في حاجة يا دكتور؟
3: اخس اخس، ازاي يا بنت تسمعي نفسك وتعملي عاملة زي دي؟
5: عاملة ايه يا دكتور؟ انا عملت حاجة؟
3: ناني هاتيلي التليفون، انا حبايبكوا في النيابة انتوا الاتنين يا مجرمين.
5: يوم سبتي ليه عملت ايه؟
0: مفيش داعي يا شريف.
3: ابدا انا لازم اعرف الحقيقة. انت ولا مش انت؟
4: هي يا بيه.
3: طبعا ما انا عارف انها هي، انا متأكد انها هي.
4: ما انت عارف ذوقي.
3: هي اعترف يا بت، اتكلمي يا بت، انت ولا مش انت؟
5: انا
0: ايوه.
3: قوليلي بقى فهميني اعمل ايه دلوقتي؟
0: تروح تغير هدومك ومفيش لزوم للشوشرة وحرق الدم؟
3: ابدا انا
0: اسمع الكلام، وانت يا سيد روح شوف شغلك.
4: ايه يعني سامح بدي؟
0: ايوه. وانت يا نبوية اتفضلي على المطبخ.
5: بس لو كنت اعرف ايه الحكايه.
4: ربنا ما يحرمنا منك استهان.
3: السلام عليك يا ناني، اهي طيبه قلبك دي اللي هتودينا في داهيه.
0: معلش يا شريف المسامح كريم.
3: انا مش معاكي، كان لازم نبلغ البوليس. كل حاجه تقولي المسامح كريم المسامح كريم.
5: بقى هي الحكايه كده،
4: وما لابنيش غير كم قلم على سداغي.
5: طب ايه اللي خلاك توافق؟
4: يعني كنت عايز اقوم يتطلعوا؟
5: يا خبر لا طبعا.
4: خلاص وهي علقه تفوت ولا حد يموت. في صحتك.
5: في صحتك.
4: انا يا سيد انا تعمل معايا كده يا سيد؟
0: خلاص بقى يا شريف، ما دام اعترف بغلطته يبقى لازم تسامحه.
4: اسامحه بعد ما فور دمي وخلاك تشك فيا؟ ده انا لازم ارفده.
0: حرام عليك يا شريف، تقطع عيشه.
4: طب بلاش ارفده، هحبسه
0: ويبقى صاحب ثوابي بسببك يا شريف.
4: خلاص يبقى اقتله.
0: تدخل السجن يا حبيبي.
4: امال اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه؟
0: تسامحه.
4: مش ممكن.
0: عشان خاطري يا شريف.
4: اكلن عليا وانا اللي كنت جاي فرحان ومضب لك مفاجاه حلوه.
0: والله ايه هي؟
4: اصل اختاروني عضو مؤتمر طبي في بيروت وقطعت تذكرتين انا وانتي، هنقعد هناك اسبوعين.
0: لكن يا شريف انا ما اقدرش اسافر.
4: ليه يا حبيبتي؟
0: الكتاب اللي في ايدي لازم انتهي منه.
4: لما نرجع بكمليه.
0: مش ممكن، ده الاستاذ فرماوي مستعجل قوي عليه.
4: يبقى مش هسافر انا كمان.
0: لا انت تروح تشوف شغلك
4: لوحدي.
0: معلش يا حبيبي، نبقى نسافر سوا في اي فرصه تانيه.
4: على العموم يا حبيبتي اوراق السفر بتاعتي جاهزه، اول ما تخلصي الكتاب تسافري اي مكان تختاريه، لبنان، باريس، لندن.
0: يا حبيبي يا شريف
4: هتوحشيني قوي يا حبيبتي.
0: مع السلامه يا شريف، خلي بالك من نفسك، نام بدري وقوم بدري.
4: حاضر يا حبيبتي حاضر.
0: كل كويس يا شريف.
4: كله على الله. باي باي يا حبيبتي، اشوف وشك بخير.
0: باي باي.

0: انا ما كنتش فاهمه انك مكار بالشكل ده.
1: انا ولا انتي؟
0: بصراحه احنا الاتنين مكارين، عارفين انها مش ممكن تسافر وبرضه جهزنا لها اوراق السفر.

0: ده الطف اوتيل عندنا.
1: احنا تعبناك معانا يا فريد.
0: ما تقولش كده يا راجل. ما تتصورش انا مبسوط قد ايه عشان اتعرفش بمدام ماني الصادق. انا من اشد المعجبين بالكتب بتاعتها واراها عن الحياه الزوجيه.
1: ميرسي قوي يا فريد.
0: انا هعمل جهدي كله اني اوضب لها كام مقابله في الاذاعه والتلفزيون، واعمل لها كام ريبورتاج في الجرايد والمجلات.
2: لا لا لا ارجوك
1: فريد، احنا جايين علشان نستجم مش نعمل مقابلات.
0: عشان كده جيت في السر، لا بعت جواب ولا تلغراف.
1: لكن انت طلعت حدق قوي، عرفت ازاي اني جاي النهارده؟
0: الحاسه السادسه. ان حساتي السادسه التي لا تخيف صحتني من النوم وقالت لي شريف اعز صديق ليك يا فريد جاي بيروت النهارده. سالتها جاي بالطياره ولا بالمركب؟ ما قالت ليش. عملت قرعه بين الطياره والمركب، طلعت الطياره. فجيت المطار علشان اختبر قوه حساتي السادسه.
2: ياه دي طلعت سادسه مظبوط.
0: ايوه. على العموم شرفت بيروت. اول مره تيجي يا مدام؟
2: ايوه.
0: بيروت تجنن، حاكم محسوكم بقاله هنا سنتين، صحفي مشهور في جريده القنبله.
1: حلو، يعني تعرف لبنان كويس.
0: حته حته، ده حتى مسميني هنا شيخ بحاره.

0: اتفضل يا بيه اهلا
1: وسهلا. بونجور داني هاني.
2: بونجور فرموي بيه، ايه اللي حصل لك
1: يا هاني؟ يا هانم انا مش فاضي المجاملات، ما عنديش وقت. خلصت الكتاب؟
2: ايوه.
1: فين هو؟ ادهوني اوام، المطبعه مستعجله ما عندهاش وقت.
2: اتفضل اهو. لكن
1: ما لكنش ولا حاجه، انا مش فاضي للكت والعجن. ايه اللي جاب صوره المتوحش ده هنا؟
2: متوحش
1: وعربيد،
2: انت تعرفه؟
1: ما هو ده المجرم.
2: مجرم ايه؟
1: مجرم اللي خبطني بالعربيه.
2: انت متاكد؟
1: ايه اللي متاكد؟ هو انا معقول انسى شكله ولا شكل المستهتره اللي كانت معاه؟
0: اتفضل للقهوة يا بيه.
1: قهوة يا بنت؟ انا مش فاضي، مستعجل، استأذن.
2: دي واحدة فرماوي بيه، تسمح تبص النبوية شوية؟
1: النبوية؟ ابص لها بمناسبة ايه؟
2: ارجوك.
1: مش بطالة.
2: روح انت يا نبوية. هي دي؟
1: هي مين يا هاني؟
2: اللي كانت مع الراجل اللي خبطك بالعربية.
1: طبعا لا.
2: انت متأكد؟

0: ايوه الواد سيد اله ربنا ما يكسبه قال لي ان سيد الدكتور هو اللي قاله يعمل كده.
1: ولا عرفتيش منه مين اللي كانت معاه في العربيه ساعه الحادثه؟
0: سالته قال انه ما يعرفش.
1: طب روحي نشوف شغلك.
0: حاضر.
1: انا لازم اعرف الحقيقه.
2: وقال في المحضر انهم كانوا بيحتفلوا بمرور 4 سنين على جوازهم وكان باين عليهم الرعب والخوف.
1: وشكلها؟
2: الشكل مش مطلوب في المحضر استهان، لكن هي كانت في طول حضرتك كده بس دلوعه شويه عن حضرتك وكان بيناديلها باسم ليلى.
1: متشكره.
2: العفو.
3: الست ليلى سافرت بيروت يا هاني.
1: انت متاكد؟
3: طبعا يا استهاني. أنا منزل لها الشنط وسألتها أنت مسافرة اسكندرية؟ قالت لي لا أنا رايحة بيروت. قلت لها وحياتك يا ست هانم تجيبي لي حتة قماش علشان أبصلها جلابية أحضر بها فرح بنتي. قالت لي من عينيا يا عم عثمان.
1: طيب متشكرة أوي.
3: العفو يا ست هانم. مع السلامة.

0: من قلب بيروت الحبيبة، وبعد جهاد اليوم العنيف في المؤتمر، أكتب إليك يا حبيبتي هذه الرسالة لتطمئني بأن زوجك المجد المكافح يسابر على العمل ليل نهار حتى يعود إلى زوجته الحبيبة بأسرع من البرق. ها؟
1: من قلبك؟
0: يا خبر، أنت الوحيدة اللي في قلبي.
2: أنت لازم تطلقي مني.
3: يا توحيدة حرام عليك، خلينا حمامة سلام.
2: اسكت أنت، إيش فهمك؟ دي مولعانه صوابعها العشرة شمع ومفيش فايدة، ده صنفي خاف ما يختشيش.
3: إحنا سمعنا وجهة نظرها هي، لسه هو؟
2: هو؟ أنت بتقول هو؟ هو مين يا نور عيني؟ ده زمانه دلوقتي بيبرطع معاها في بيروت.
3: يا مين دي يا ست انتي؟
4: حبيبة قلب ليلى هانم.
3: حرام عليكي يا بنتي، ما تظلميش الناس.
4: ده مش ظلم يا بابا، انا سألت شويش العمل المحضر الدنيا اوصاف ليلى، سألت عليها في بيتها قالوا لي انها سافرت بيروت.
2: ومستنية ايه؟ ما تيلا تلم هدومك.
3: يا توحيدة، احنا جايين نصلح مش جايين نخرب.
4: مفيش صلح يا بابا، ده مش موضوع بسيط عشان اصطلح كده بيه بسهولة.
2: دي خيانة، خيانة شرعية، يتحاكم فيها ويخش السجن.
3: انا غلطان، كلموا على كيفكم، مش قاعد معاك. أعوذ بالله.
2: انت مستنيه ايه؟ ما تلم هدومك. نبويه نبويه، المؤخر هيدفعه غصب عن عينيه ونفقت سنه كمان، وهجوزك سيد سيده. نعم، لم هدوم الست كلها، يلا تعالي معايا. وحياتك عندي لا انا قفلان ولا عيالي.
1: بابا بتعمل ايه؟
3: بتفرج على المكتبه.
1: وده وقته يا بابا؟
3: ما انتوا عايزين تسمعوني.
1: ما انت بتدافع عنه وهو خاين، ده بيلعب بعواطفي، جرحني في كرامتي وكبريائي.
3: هو الحب فيه كرامه وكبرياء؟ في حب مبني على التسامح والتفاهم.
1: لو كان صريح معايا كنت سامحته. الطلاق هو اكبر عقاب لي.
3: طلاق عقاب ليكي انت
1: بابا؟
3: الغيره مسحت شخصيتك، خليتك تتصرفي زي اي ست جهله. مين اللي قاعد يلح على شريف انه يقعد معاها ويضحك في وشها؟
1: ده بحسن نيه، ثم هي احسن مني في ايه؟ دي تافهه.
3: راجل بيتجوز واحده ست ما بيتجوزش مكتبه؟
1: دي ما بتفكرش، دي ما تعرفش الالف من المدنه.
3: لكن بتعرف تخلي الراجل يحبها. شريف معذور، لكن تتحولي من ست بيت لعسكري مرور، يرفع ايده اليمين العربيه تمشي، يرفع الشمال تقف. نظام روتيني طول النهار ويمكن كمان طول الليل.
1: لولا العسكري الدنيا تبقى فوضى، العربيات تصطدم ببعضها وتبقى مصيبه.
3: انما اي سواق عربيه، انا هو مثلا، احب اهرب من النظام ولو يوم واحد في الشهر. احب امشي بعربيتي في حته وسعايا ما فيهاش ناس ولا عبور مشاه، امشي كده اتعوج بعربيتي، اي حاجه تخليني احس بالحريه. انا مش ضد النظام، انما ايه المانع ناخد يوم اجازه اشم فيه نفسي؟ انما انت بقى فضلتي كاتمة على انفاسه.
1: يا بابا انت نسيت الخناقات المستمره اللي كانت بينك وبين ماما؟ كلها كانت بسبب عدم النظام.
3: الخناقات دي هي فلفل الحياه الزوجيه، البهارات. مفيش بيت في الدنيا

0: دنيا بيخلى منها.
1: ده كان بيدعي ان العيادة ما بتجيبش فلوس، وبعدين اتضح انها في منتهى الرواج، يعني كان بيصرف الإيراد على الست ليلى.
0: ده انك بتديله مصروف يعمل لك ايه؟ ده ما صدق الا اتخرج.
1: يعني انا غلطانة في كل حاجة؟
0: لا، هو غلطان اكتر منك. مهما كانت عيوبك ما كانش صح انه يلجأ للاسلوب الغير شريف ده.
1: طب وهعمل ايه دلوقتي؟
0: اسألي نفسك، بتحبي جوزك ولا لا؟
1: بحبه.
0: يعني مش عايزة تطلقي؟
1: وحايش ازاي مع واحد خاين؟
0: دي ليها علاج.
1: ايه هو؟
0: تروحي مكان ليلى وليلى تيجي هنا مكاني.
1: بتقولي يا بابا؟
0: ما تتخضيش كده، قصدي انك تعتبري نفسك العشيقة وهي الزوجة.
1: بابا بتقول ايه؟
0: افهمك. شوفي يا بنتي، انت لما اتجوزت شريف اعتقدت انك ملكتيه، اهملت نفسك واهتميتي بكتبك ونسيتي جوزك لحد ما لاف على واحدة غيرك.
1: عشان عينه زيغة.
0: هو في راجل في الدنيا عينه مش زيغة؟
1: طب هعمل ايه يا بابا؟
0: لازم تدخلي معركة بينك وبين ليلى، لازم جوزك يرجع لك، بس لازم تفكري في الأسلحة اللي هتستعمليها، لازم تدرسي العدو اللي قدامك عشان تجابيه بسلاح قوي ومضمون. ايه رأيك؟
1: مش فاهمة حاجة أبدا يا بابا.
0: أفهمك؟ شوفي يا ستي.
2: يلا نبوية بسرعة، هاتي تاكسي.
1: مفيش داعي يا ماما، طلعي شنط فوقي نبوي.
2: حاضر. ايه الحكايه؟
1: انا مش هسيب البيت يا ماما.
2: عين العقل، هو وهدومه على بره.
1: لا يا ماما، انا مش هسيب شريف.
2: انت اتجننت يا ناني؟ بعد كل اللي عمله؟
1: كل شيء يصلح.
2: ده رئيس يجيبها لك البيت تعيش معاك.
1: ارجوك يا ماما، دي مشكلتي انا وانا اللي هحلها.
2: وهتحليها ازاي؟
1: هسافر له بيروت.
3: الو؟ ايوه مين؟
2: يا خبر ناني؟ ناني مراتي؟ انت ناني مراتي؟ بتكلمي منين؟
1: من ريسبشن يا شريف. جيت دلوقتي؟
3: يا نهار اسود. لا لا يا حبيبتي، يا نهار ابيض وزي الفل، انا نازل لك حالا.
4: ايه ايه في ايه؟
3: ناني
4: مانها بعت الجواب؟
3: جد نفسها.
4: فين؟
3: تحت تحت.
4: اتصرف بقى يا دكتور وريني شطارتك.
3: هي فين؟
5: بالصالون.
3: هي مراتي مظبوط؟
5: والله ما بعرف.
3: الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. جيتي ليه؟
4: ايه؟
3: قصدي جيتي ازاي؟
4: بالطيارة طبعا.
3: انا افتكرت بالمركب. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة.
4: ايه رأيك في المفاجأة دي يا حبيبتي؟
3: تجنن. هي من جهة تجنن تجنن.
4: انا قلت لازم وحشتك.
3: جدا. انتي متصوريش وحشتيني قد ايه؟ يا خبر اسود ومنيل.
4: قلت لهم يطلعوا الشنطة.
3: يطلعوها فين؟
4: في اوضتك.
3: اوضتي؟ لا اوضتي مشغولة، اصل اعضاء المؤتمر نايمين في اوضتي، قصدي عاملين جلسة سرية في اوضتي. تعالى ما افرجك على البلد. تجنن تجنن.
4: بالشنط؟
3: لا نسيبها هنا. لا نسيبها ازاي؟ ناخدها معانا عشان لو سيبناها.
4: مالك يا شريف؟
3: تعالي انا هفهمك كل حاجه بعدين. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه. ده مكان هادي جدا.
1: وليه ما نزلتنيش في الاوتيل اللي انت نازل فيه؟
3: الناس اللي هناك دمهم تقيل، كل اللي موجودين اعضاء المؤتمر، مفيش كلام غير عن الطب والالات الطبيه والميكروبات والعمليات.
1: على العموم انا مش جايه اعطلك. في دار نشر هنا بعتولي عشان اتفق معاه.
3: يعني هتنزلي مصر بكره ولا بعده؟
1: يا ريت. ده الاتفاق هياخد اسبوع تقريبا.
3: اسبوع؟
1: يا ريت، ده يمكن اكتر.
3: ياه، ده انا كنت بقول امتى المؤتمر يخلص عشان ارجع لناني حبيبتي.
1: اديني جيت لك يا حبيبي. ايه وراك حاجه شغلك؟
3: لا لا ابدا، بس كنت معزوم على الغدا النهارده مع رئيس المؤتمر.
1: طب ما تروح له يا حبيبي.
3: يا شيخه ده راجل دمه تقيل.
1: بس ما يصحش يا شريف الراجل يستناك.
3: اصل الحقيقه ما اكدتش عليه اني جاي، هو هيزعل شويه لكن معلش بعدين ابقى صالحه. يا حبيبتي.
1: يا حبيبي يا جوزي.
5: مش معقول شريف يتاخر اكتر من كده.
4: غصب عنه تلاقي اخته مسكت فيه يتغدى معاها.
5: ايه ده؟ مش معقول، هي اخته وصلت النهارده؟
4: ليه؟ هي الحاسه السته بتاعتك ما قالتلكش؟
5: لا ابدا. طب ما جابهاش ليه واتغدينا مع بعض؟
4: اصله ما بيحبهاش تظهر على الناس.
5: ليه؟ هو راجل الدرجه دي؟
4: اصلها مش طبيعيه، فاهمه انها مؤلفه كبيره.
5: مش اكبر مناني صادق.
4: بالعكس، دي فاهمه ان هي انا.
5: ايه اللخبطه دي؟
4: والله فاهمه ان هي ناني صادق.
5: لازم مجنونه.
4: مجنونه؟
5: يخرب عقلك يا شريف، وليه يجيب مجنونه تعكنن عليه فسحته؟

0: هكلم مين دلوقتي؟
1: عايز اطمن على المؤتمر، اشوف عمل ايه المؤتمر، هسيبه لايس كده.
0: هما لسه صاحيين لحد دلوقتي؟
1: طبعا ما يقدروش يناموا لما اكلمهم. اديني اوتيل بيروت انترناشونال، اوضه 612، المؤتمر. الو، انا الدكتور شريف. هي زي الحال يا دكتور؟
0: دلوقتي بس افتكرت وسايبني ارن لوحدي. هتيجي امتى يا شريف؟ وحشني يا حبيبي. الله، ما بتردش ليه؟ الو الو.
1: ايوه يا دكتور، انا معاكم بقلبي افندم. بكره؟ مش ممكن. اعمل معروف، مش ممكن. اجل اجتماع بكره، مراتي معايا، ما اقدرش اسيبها لوحدها. اجل اجل، ابوس ايدك تاجل. قال بكره، قال. وده معقول برضو اسيب حبيبتي لوحدها؟ يا حبيبتي يا روح قلبي، انا ما صدقت انك جيتي.
2: صباح الخير يا هراب.
1: نعم، ايه اللي جابك؟ عرفت ازاي ان هنا؟
2: الحاسه السادسه، لما سيادتك ما جتش امبارح واتاخرت طول الليل، الحاسه اشتغلت، صحيتني من النوم وقالت الشريف هنا مع اخته. بالحق، امال فين اختك؟

0: اهلا وسهلا
1: الاستاذ فريد الصحفي الشهير في جريده القنبله صديقي وزميلي من ايام الدراسه.
0: اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا. انا نازله البلد هشتري شويه حاجات وافوت على دار النشر.
1: اجي معاكي؟
2: لا لا خليك هنا في شغلك، المؤتمر عايزك.
1: هترجعي على الغدا؟
2: مش عارفه، ان اتاخرت هتغدى بره. باي.
0: انت ازاي تسيبها تمشي في البلد لوحديها؟
1: وفيها ايه؟
0: فيها كتير. عيب، ده انت دكتور يا اخي، تسيب واحدة عندها وش؟
1: وش؟
0: مراتك قالت لي على كل حاجة.
1: قالت لك ان اختي عندها وش؟
0: وفاكرة نفسها مدام نان الكاتبة المشهورة. انا قلبي اتقطع، واتقطع اكتر لما شفتها. مش خسارة الجمال ده يتجنن؟
1: هي مش مجنونة جنون يخوف، هي عندها وش، ساعة يروح وساعة يجي.
0: ساعة يروح وساعة يجي. والنهاردة عندها الوش؟
1: لا، وعشان كده سبتها تخرج لوحدها، الخروج لوحدها هيفيدها.
0: طب افرض جالها الوش وهي في الشارع؟
1: مش هيجيلها، انا اديتها ادوية مسكنة.
0: يا خسارة، يا مليون خسارة. حلوة وصغيرة ومتفصلة، ملهاش علاج، كل مرض وله علاج. اسمع شريف،
2: انت جايبني عشان تحبسني هنا وتروح تتفسح انت مع بسلامتها؟
1: طب وانا هعمل ايه بس يا ليلى؟
2: وزعها باي طريقة، فهمها انك ما بتحبهاش.
1: ليلى اعقلي.
2: انا عارفه انك ما بتحبنيش.
1: اخص عليك يا ليلى،
2: لو كنت بتحبني ما كنتش سبتني لوحدي.
1: معلش يا حبيبتي، كلها كام يوم وتسافر وهنقعد مع بعض اطول مده ممكنه.
2: صحيح يا شريف.
1: وحياتك.
2: طيب اديني فلوس.
1: ليه؟
2: انزل البلد اتفرج واشتري شويه حاجات.
1: اتفضلي.
2: يا حبيبي.
1: ايه الحاجات دي كلها؟
2: شوية فساتين.
1: شوية؟
2: عشان ما تزعلش.
1: انا؟
2: مش كنت بتقول ان فساتيني ادمت؟
1: ايوه يا ناني، بس
2: دي كلها شوية رفايع ب3000 ليرة بس.
1: رفايع؟ شوية رفايع ب3000 ليرة؟
2: لا، ما انا اشتريت لك دي كمان.
1: اهو كده معقول برضو، معقول قوي، معقول خالص.
2: انت عارف قابلت مين في شارع الحمرة؟
1: مين يا ترى؟
2: ليلى.
1: لا لا لا لا، ليلى. وايه اللي جاب ليلى في بيروت؟
2: جايه تتفسح وتشتري سنتيانات وباروكات ورموشعيره. مسكينه قاعده لوحدها في اللوكان، عشان كده عزمتها النهارده معانا.

0: انا بحب الدبكه قوي ونفسي اتعلم ازاي ارقصها.
1: انت متاكده ان دي دبكه؟
0: طبعا، امال يعني رقصه الفلس؟
1: ايوه. ما عارفه الدبكه من الفلس اهو. امال فين الجنان بقى؟
2: انتي ناويه تقعدي كتير في بيروت؟
0: لغايه ما اخلص شغل.
1: هو حضرتك جايه بيروت في شغل؟
0: ايوه، جايه اتفق مع دار النشر على طبع كتابي الجديد.
1: هو حضرتك مؤلفه؟
0: هو انت لسه ما تعرفش انا ناني صادق.
1: ايوه. الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
1: خلي بالكم انت
0: على مهلك يا شريف.
1: اوسع لها شوية.
0: ميرسي يا استاذ فريد على الفسحة اللطيفة دي.
1: لا ده اقل من الواجب.
4: شكرا يا فري، مع السلامة.
1: باي باي شيري.
0: باي باي.
1: باي يا اخويا. والعمل يا خالد جوزك وطلعت.
2: لا، ما هو اصله هيستنى لما تستريح ويجيني.
1: ولو ما رضيتش اسيبه هتعملي ايه؟
2: هيفضل معاها وامره لله.
1: طب اجي مع حضرتك لحد ما تستريح المجنونه دي.
2: كتر خيرك.
1: اوكي.

0: رأيك في فريد؟
1: شاب طيب وابن حلال.
0: أنا شايفة إنه معجب بليلى.
1: آه الظاهر كده برضه.
0: طب إيه رأيك تجوزها له؟
1: ها؟ وأنا مالي؟ وأنا هشتغل خطبة على آخر الزمن؟
0: أهي صاحبتي وهو صاحبك، ويا بخت من وفق رسيم في الحلال. إيه رأيك يا شريف؟
1: ليلى انا من رايي انك تسافري مصر.
2: ليه بقى؟
1: وجودك هنا هيخلي ناني تشك اكتر.
2: من ناحيه ناني اطمن.
1: انا مش مطمن ابدا لحكايه الجنان اللي اخترعتيها دي.
2: اه بقى حضرتك عاوزني اسافر عشان يخلك الجو مع ناني.
1: ليلى وبعدين معاكي، انت عارفه انك الوحيده اللي في قلبي.
2: انا ابتديت اشك ان دي اسطوانه انت بتقولها.
1: ليلى وبعدين
2: انا مش مسافر، فاهم؟ خلاص كل اللي بينا انتهى. من النهارده مالكش دعوه بيا، انا حره يا اخي، اقعد اسافر العب اضحك، انت مالك ومالي.
1: اخص عليك يا ليلى، نسيتي خلاص؟ نسيتي كل الايام الحلوه اللي قضيناها سوا؟
2: انت اللي نسيت.
1: ابدا وحياتك.
2: شريف احنا هنتاخر.
1: على ايه؟
2: اصلي عزمت ناني.
1: عزمتيها ازاي؟
2: عزمتها بصفتي ليلى صديقتها، وعزمت فريد بصفتي ناني مراتك.
1: اما انت جنيه بشكل.
3: والله شريف ما شفت النوم بعيني، طول الليل شارد سهران غلبان.
1: ليه يا اخوي؟
3: عشان اختك المسكينه. ازاي يا راجل يا ظالم سايبها من غير علاج؟
1: غلبت يا فريد، وديتها المليون دكتور مفيش فايده، كلهم نصحوني اخدها على قد عقلها.
3: والله علاجها هنا.
1: يعني ايه؟
3: اختك مريضه بقلبها، قلبها وحيد فاضي، لكن يوم ما هيتملي هيخف الجنان.
1: مش فاهم.
3: اختك لازم تحب، الحب هو علاجها الوحيد. والنبي شريف خلينا اعالجها على حساب الخاص.
1: بقول ايه؟ ما تسيبك من الحكايه دي وتعالى نرقص. يلا

0: كلمته؟
1: في ايه؟
0: مش قلتلك تجوزه ليه؟
1: ده ما ينفعش للجواز، وإلا كان عملها من زمان.
0: ليه؟
1: اصله مجنون، ما عندوش تركيز. ده كل خمس دقايق يسألني عن اسمي، بينسى الشخصيات. عنده وش ساعة يروح وساعة يجي. حاجات كده ملخبطة.
0: مسكين، معرضش نفسه على دكتور؟
1: ده مرض وراثي في العيلة كلها، أول ما الشخص يوصل لسن معين يبقى بالحالة دي.
2: اطمني، هشفيلك المجنونة من الجنان اللي في مخها.
0: مفيش فايدة يا فريد، ما تتعبش نفسك،
2: بكرة تشوف.
0: أنا خايفة فريد يكشفنا.
1: أنا عملت ترتيبي وفهمتها إنه مجنون.
2: ايه النظام؟ ازاي الحال دلوقتي؟
0: نعم،
2: قصدي العقل الرباني، نفسي والله اغيرهولك الى عقل صناعي.
0: نعم،
2: خساره ان مفيش اكسسوار للعقل. الطب الحديث اوجد قطع غيار للقلب، للكبد، للكلاوي، للفيشه، للطحال، وما اوجدش اكسسوار للعقل.
0: ربنا يسهل ويخترعه.
2: يا سلام لو تم الاختراع ده، كان اجتمع شامل الاحبه.
0: انت بتحب؟
2: بحب ومش عارف اوصل من العقل الملعون ده.
0: ربنا يشفيك.
2: ويشفيك يا ست ليلى.
0: أنا ناني.
2: طبعا، اعذريني يا ست ناني.
3: ألو، مين؟
2: أنا فريد يا روحي. إيه رأيك لو نخرج سوا؟ إيه؟ جوزك مش موجود؟ يا خرابي على الجنان. معلش، أنا زي أخوكي برضو.
3: مقدرش، لازم أستأذن من شريف لما يجي. ها؟ لا أنا عارفة هو راح فين، أنا هتصل بيه. اديني بيروت انترناشونال 612. ألو، أنا عايز أكلم الدكتور شريف في المؤتمر الطبي. أفندم، مفيش مؤتمرات؟ ما عملتوش مؤتمرات عندكم؟ طيب متشكرة. ألو، اديني 219 310. الأستاذ فريد من فضلك.
2: ألو، أهلا أهلا يا ميت أهلا. أفندم دلوقتي تحت الأمر والتنفيذ وسرعة الطلب.

0: اديني بيروت انترناشونال اوضه 612.
1: الو
0: ليلى، الساعه بقت 4 وناني ما جاتش ولا اتصلت بيا. انا خايف يكون جرالها حاجه.
1: ومالك عصبي كده ليه؟
0: انا هو بدري.
2: ايه
0: كنتوا فين؟
1: بنتفسح.
0: وليه ما قلتليش؟
1: سالت عليك في التليفون قالوا لي انك في المؤتمر.
2: وايه يعني لما اختك تخرج معايا؟ انت اخويا وكنا مع بعض عيش وكفت. تعال، اختك عيانه بقلبها لانه قلب خالي فاضي وحيد. يوم ما هتملي قلبها هتخف. اختك لازم تحب وتتجوز، ده علاجها الوحيد. شريف، تسمح بطلب ايد اختك؟
0: ما تفكرش في الموضوع ده خالص.
2: ليه؟ وانا مش قد المقام؟
0: انا حر، انا مش هجوز اختي ابدا ابدا ابدا. ها؟
2: وانا مش هيأس ابدا ابدا ابدا. ها؟
0: رحتوا فين؟
1: كان يوم جميل.
0: لكن ازاي تخرجي مع واحد مجنون؟
1: جنونه هادي جدا.
0: ما لاحظتيش عليه حاجه كده في تصرفاته؟
1: كان بيغازلني.
0: نعم،
1: مغازلته لطيفه وحنينه، وكنت بوافقه.
0: توافقيه ازاي يا ست هانم؟
1: باخده على قد عقله. وعلى فكره انا كلمته على ليلى ووافق.
0: يا شيخه ده مجنون.
1: مسكين قلبه خالي، يمكن لما يتملي يخف.
0: احنا مالنا بس ومالهم؟

0: صباح الجمال والدلال والنور على البنور والورد على الياسمين.
1: اهلا وسهلا.
0: امال فين شريف؟
1: راح المؤتمر.
0: وازاي الحال دلوقتي؟
1: الحمد لله.
0: نمت كويس؟
1: جدا.
0: نوم هادئ؟
1: جدا جدا جدا.
0: اعصابك مرتاحه؟
1: جدا جدا جدا.
0: عال بصيلي بصيلي كويس.
1: ما انا بصالك اهو.
0: ركزي افكارك.
1: مركزه.
0: انا فريد صاحب شريف. شريف يبقى ايه؟
1: صاحبك.
0: ركزي افكارك. شريف يبقى اخوكي.
1: مظبوط.
0: انا بقى مين؟
1: فريد صاحب شريف، وشريف يبقى اخويا.
0: برافو، احنا بنتقدم بسرعه. وناني بقى يا شاطره تبقى مين؟
1: ناني تبقى
0: ركزي.
1: تبقى انا.
0: لا ركزي وصحصح. انت ليلى اخت شريف، والتانيه ناني مرات شريف.
1: مراته؟
0: زوج وزوجه يجمعهم سرير واحد.
1: لا ده انت زودتها قوي.
0: ركزي معايا. أنا مين؟
1: أنت فريد، وأنا ليلى أخت شريف، والتانية ناني مرات أخويا.
0: أحبك.
1: أفندم.
0: فريد بيحب ليلى، وليلى مستقلة فيه.
1: وش عرفك إنها مش سائلة فيه؟
0: الحاسة السادسة.
1: كدابة.
0: صحيح.
1: وستين كدابة.
0: يعني ليلى بتحب فريد؟
1: بتموت فيه.
0: أحبك.
1: لا، إلا دي.
0: أيوه. أنا مؤدب.
1: أنت شربات.
0: أنا عايز أتجوزك.
1: وأنا موافقة.
0: يا روح قلبي.
1: لا مش دلوقتي، لما نتجوز.
0: هنتجوز حالا. هتاخدك فين؟ هنتجوز حالا. أشرية أشرية أشرية.

0: خلاص يا عم حصل تفاهم. تقول لي ابدا، تقول لي مستحيل، انا لسه متفق معاه.
1: مع مين؟
0: وحصل سين وجيم. تحبيني يا ليلى؟ بموت فيك. تتجوزيني يا ليلى؟ هات المأذون. وهتجوز اختك رغما عن انفك.
1: اختي مين يا مغفل؟ ناني دي تبقى مراتي.
0: مراتك؟ والتاني؟
1: ليلى صاحبتي.
0: انت بتقول ايه؟
1: بقول الحقيقة.
0: وليه عملت كده؟
1: عشان اختبر الحاسة السادسة.
0: يا ابن الحرمية، دي عاملة تعملها فيا. وداعا يا ناني، وداعا يا ناني.
1: ايه اللي بتعمليه ده؟
2: لازم تعرف.
1: طبعا.
2: نازلة مصر.
1: مصر؟ فجأة كده؟
2: مهمتي انتهت، والنقط اتحطت فوق الحروف.
1: مش فاهم.
2: انت فاهم كل حاجة، وانا عارفة كل حاجة.
1: حاجة ايه بقى اللي انت عارفاها؟
2: العيبك كلها انا كشفها من زمان. عارفة انك بتخني مع ليلى وساكتة.
1: يعني انا ما بقتش اهمك؟
2: هعمل لك ايه؟
1: ما بتغيريش عليا؟
2: وهغير ليه؟ انت مش مخليني ناقصة حاجة. كل اللي بطلبه بتجيبهولي.
1: يعني هو ده بس اللي يهمك؟
2: وهيهمني ايه اكتر من كده؟
1: وانا؟
2: اللي يعجبك يعمله. كل واحد حر في تصرفاته.
1: كده؟ يبقى ننفصل احسن.
2: والله زي ما تشوف.
1: طبعا، ما انا ما بقتش اهمك. يبقى نتطلق احسن. انا هنزل معاكي مصر. ادي هدومي اهي.
2: أي
1: اتفضلي. اوعي.
2: اه يا دراعي. انا كفايه.
1: الهنا كانت بتتسلى بيا، بتستقبلني ملبساني السلطانيه حضرتها، عارفه ان مصاحب ليلى من وراها وساكته. مفيش راجل في الدنيا يستحمل كده.
2: انا استحملت كتير، مفيش ست في الدنيا ترضى بكده. لولا اني عاقله وخايفه على مستقبلي كنت عملت لك فضيحه.
3: بس
1: شوف يا عمي،
2: انا الاول يا بابا،
1: انا راجل البيت، انا اللي اتكلم الاول.
4: بس
1: الست اللي ما تغيرش على جوزها تبقى خاينه. امال كانت عايشه معايا ليه ما دام ما بتحبنيش؟
4: واديك عرفت انها مش طايقاك، ما تطلقها يا اخي.
2: ايوه طلعني طلعني طلعني.
1: ده بعد عشان تدوري على حل شعرك.
4: اخرس بتقطع لسانك من لغلوه. انا بنتي متربيه وعندها اخلاق.
1: لو كان عندها اخلاق ما كانتش تعرف الحكايه وتسكت.
3: ما هو كمان
1: من فضلك يا عمي، من فضلك سيبني بقى دلوقتي، سيبني.
2: ما انا مستحيل اقعد معاك بعد اللي حصل.
1: هتقعدي ورجلك فوق رقبتك.
4: ده رايي يا استاذ. انت ناقص ان في محاكم في البلد ولا ايه؟
1: ما انا مش شخشخه في ايديكوا. اتجوزك وقت ما انت عايزه واطلعك وقت ما تحبي. لا يا هانم، من هنا ورايح هتجوز بكيفي وهطلق بكيفي.
2: يعني مش هتطلق
1: عليا الطلاق بالثلاثه؟ ما انا مطلق.
5: الو. ايوه يا سيد، الدكتور موجود؟
6: لا استهان مش موجود.
5: طب ما تعرفش هيجي امتى؟
6: يمكن بكره، يمكن بعده، يمكن بعد بعده.

0: يا واد يا تقيل يا مغلبني.
1: بقول ايه؟ قبل حق نسيت اقول لك

0: أنا خارج.
1: مع السلامة.
0: مش هتأخر.
1: على راحتك.
0: مش تسأليني رايح فين؟
1: هتكون رايح فين يعني؟ طبعا عند الشنتوري.
0: لا خلاص، من هنا ورايح مفيش شنتوري.
1: انت سبته؟
0: أصله مات.
1: يا حرام.
0: أحسن يا شيخة ريحني، ده حتى العلاج بتاعه كان متعب قوي. عن إذنك.
1: شريف.
0: إيه؟ نعم.
1: ما دام الشنتوري مات، ما تنساش تطلب الأتعاب من الورثة.
0: الأتعاب؟ طبعا عندك حق.
1: أصلك يا حرام تعبت معاه قوي، وخسارة شقاك يروح في الهوا.
0: ناني، أنا عايز أقول لك حاجة.
1: اتفضل.
0: ناني، حكاية الشنتوري بيدي كانت
1: كدبة.
0: قصدك إيه؟
1: قصدي إن مفيش حد اسمه الشنتوري.
0: إيه اللي بتقوليه ده؟
1: دي حجة كنت بتضحك بيها عليا كل ما تحب تسهر مع ليلى.
0: يعني كنت عارفة؟
1: كل حاجة.
0: وساكتة؟
1: طبعا. وحامل ايه؟
0: ده انت تفرزي، ده انت تموتي. اعوذ بالله من برود اعصابك. ده انت عايزه تنقطيني، عايزه تنقطيني. ده انت تنقطي يا شيخ. اي والله.
2: اهلا يا ليلى، اتفضلي.
3: ميرسي.
2: وحشاني موت. جيتي امتى من بيروت؟
3: من كام يوم كده. كده برضو تسافروا من غير ما تقولوا لي؟
2: معلش يا حبيبتي، اصل شريف جاله شغل فجأة.
3: ليه؟ خير؟
2: اصله كان بيعالج واحد عيان ومات.
3: وفيها ايه؟ هو يعني اول دكتور يموت له عيان؟
2: لا، ما انتي اصلك ما تعرفيش، ده عيان بيحبه
3: قوي.
2: ضروري تعرفيه.
3: انا
2: اللي اسمه ده الشنتوري.
3: شريف قالك ان الشنتوري مات؟
2: يا ليلى، مش ممكن، مش ممكن يموت. مستحيل الشنتوري يموت.
3: عمره بقى يا ليلى، هنعمل له ايه؟
2: بس ده لسه صغير قوي.
3: امر الله بقى يا حبيبتي.
2: مش ممكن، مش ممكن.
3: معلش يا حبيبتي، معلش، شدي حيلك. كلنا لها يا لولا.
0: الله الله الله الله. ايه اللي حصل يا جماعه؟ خير ان شاء الله؟
3: ابدا يا حبيبي، اصل ليلى اعصابها رايقه قوي، واي خبر وحش بيأثر فيها.
0: طبعا اذنك. انا
2: ثانيه واحده يا دكتور. أنا متأسفة قوي يا ناني، مش هقدر أستنى معاكي. أعصابي تعبت قوي من الخبر اللي سمعته ده. اسمحي لي أمشي.
3: قوي قوي يا حبيبتي. لو سمحت يا شريف توصلها في سكتك.
0: لا معلش، أنا رايح من سكة تانية.
2: من فضلك يا دكتور، أنا أعصابي تعبانة قوي ومش هقدر أخد تاكسي لوحدي.
0: وإيه بس اللي تعب أعصابك؟
2: موت الشنتوري.
0: الله يرحمه. اتفضلي.
2: ممكن تشرح لي كل حاجة؟
0: ايه اللي انت عايزة تعرفيه؟
2: انت صحيح قلت لناني ان الشنتوري مات؟
0: ايوه.
2: وازاي تخليه يموت؟
0: عمره بقى.
2: يعني ايه؟
0: ما كانش ممكن يعيش اكتر من كده.
2: انت رأيك كده؟
0: ايوه، ده رأي اي راجل عاقل.
2: على العموم كويس انك نهيت العلاقة اللي بيننا بنفسك. بصراحة انا كنت ابتديت ازهق منك.
0: عظيم.
2: وبصراحة بقى انا عمري ما حبيتك.
0: وبصراحة بقى ولا انا.
2: يعني كنت بتضحك عليا.
0: لا يعني كنت بتسلى
2: كده. طيب يا شريف، انا هوريك.
0: قصدك ايه؟
2: قصدي اني هقول لناني على كل حاجه.
0: بنفسك؟
2: لا، ومش كده وبس، ده انا هوريها كل الصور اللي انت مصورها معايا.
0: طب مفيش داعي تتعبي نفسك، ناني عرفت كل حاجه.
2: ايه ده، انت قلت لها؟
0: لا انا ما قلتش حاجه، هي اللي عرفت لوحدها.
2: يعني ساعه ما كنت انا عندها
0: كانت عارفه انك انت الشنتوري بيه
2: كده. طيب يا شريف، ان ما كنتش اضرك ما بقاش انا ليلى.
0: تدوريني ليلى؟ انا هتدوريني؟ ده احنا في بينا عيش ملح. يعني ما قالتش رايحه فين؟ سينما، مسرح، كوافير، خياطه.
2: النبي يا دكتور ما قالت.
0: طب غوري من قدامي.
2: طيب.
0: ايه ده، في خيبتك ما انت عارفه حاجه ابدا.

0: ازاي يا ست هالة تتأخري ساعة زي دي لوحدك؟
1: أنا ما كنتش لوحدي، كنت مع الفرماوي بيه.
0: وازاي تسمح الراجل يوصلك لحد البيت؟
1: إن كنت بتشك فيا طلقني.
0: مش هطلقك، مش هطلقك. يا بوية، يا بوية.
1: نعم.
0: فين القهوة؟
1: حضرتك ما طلبتش قهوة.
0: كدابة كدابة، غوري من وشي ما تفرسينيش الطرخة.
1: طيب يا
2: فوت عليا بعد تلك اسابيع. مع السلامه.

0: البيت السعيد هو العش الهادئ الذي يشمله الحب دائما، هو أمل كل فتاة تحلم به وتتخيل نفسها فيه مع فارس أحلامها. البيت السعيد هو بيت الأسرة المثالية، وست البيت هي محور هذه الأسرة.
1: صباح الخير يا ست نانا.
2: صباح النور. جهزت الفطار؟
1: أيوة.
2: أو هيكون اللبن غالي منك؟
1: لا.
2: طب كويس، والبيض نص سوا؟
1: أيوة.
2: الله، طب واقفة ليه ما تتحركي؟
1: أصل حضرتك نسيت تقولي لي سخان العيش.

0: شيري اصحي يا قطه. اصحى بقى حبيبي.
1: صباح الخير يا حبيبتي.
0: جهزت لك الحمام والفطار هوضبه لك حالا. يلا حبيبي البدله جاهزه والكرافات اخر شياك. يلا يا شريف بلاش كسل. شريف انت نمت تاني؟ اخصى عليك قوم بقى. بطل عفرطة.
1: بحبك.
0: طب قوم بقى احسن هخصمك.
1: يا خبر وما اقدر.
0: يلا قوم جري على الحمام.
1: ناني هتوحشيني.
0: يا مجرم. شريف الف مره اقول لك بطل العاده الوحشه دي.
1: اسف حبيبتي اصلي كان في اخبار مهمه قوي.
0: الفطار اهم.
1: معاكي حق برضه.
0: شريف اوعى تنسى ميعاد الشنطوري بيه النهارده.
1: اخ تصوري كنت ناسي.
0: ازاي بس يا شريف تنسى ميعاد زي ده؟ انت مش قايل لي ان الراجل تعبان وما بيرتاحش الا ليك.
1: ربنا يجيب على ايدينا الشفا
0: ان شاء الله.
1: بقول ايه يا ناني؟ عندك مانع نتغدى النهارده في اي مطعم؟
0: ليه يا حبيبي؟ اللي نفسك فيه اعمله لك. وحياتي عندك ما هتلاقي اطعم من اللي بعمله لك بايدي.
1: انا قصدي يعني كنا نغير جو شويه.
0: بطل تبذير بقى.
1: على كيفك يا حبيبتي. باي باي.
0: باي باي حبيبي. شريف
1: خير يا حبيبتي؟
0: مع السلامة.
1: الله يسلمك.
0: شريف.
1: نعم.
0: استنى. باي باي.
1: باي باي باي.
0: يا خبر يا شريف.
1: ايه في ايه؟
0: نسيت تاخد مصروفك.
1: لا كله الا المصروف. الجنيه برضو. ناني يا حبيبتي احنا مش اتفقنا هتزوديني المصروف؟
0: مش لما يجي اول الشهر؟
1: لسه هستنى الاول الشهر.
0: ما انا كمان يا حبيبي ما اقدرش ارخبط ميزانيه البيت.
1: معاكي حق.
0: باي باي.
1: باي باي. باي باي.

0: يا ساتر، لازم تكتفني بالكرافطة والجاكيت ده. اوف، ايه ده؟
1: يسر البرنامج النهاردة انه يستضيف الأديبة المعروفة ناني صادق لتقدم رأيها في المشكلة اللي اتفرجنا عليها. اهلا وسهلا مدام ناني.
2: اهلا بيكي.
1: ايه رأيك في مشكلة المواطنة المعذبة كاف ميم بمصر الجديدة؟
2: الزوجة اللي بتقول في رسالتها انها معذبة ما حاولتش تبحث عن السبب، مع انه واضح جدا هي زوجة عاملة وبتاخد ماهيتها وبتصرفها كلها على مكياجها وملابسها، ونسيت ان ماهيتها دي لازم تكون لرفع مستوى المعيشة، لان ده من صميم اختصاصها كشريكة للرجل. يمكن زوجها محرج وكبرياءه يرفض انه يطالبها بالمساهمة، فتنخلق مشكلة هايفة تقوم عليها خناقة كبيرة، لانه بينه وبين نفسه متضايق لعدم تحملها المسؤولية معاه.
1: نجاح هايل يا ناني، انا فخورة بيكي من ايام الكلية ومعجبة جدا بآرائك.
2: ميرسي قوي يا سرية.
1: قريت كل الكتب بتاعتك تقريبا، الحقيقة فيها مثالية من الصعب جدا طبقها.
2: ليه يا سرية؟
1: انا شايلة عادل جوزي جوه عناية ومفيش فايدة، مجنني، كل ما يمشي يبص يلاقي ست حلوة يبص لها.
2: يعني قصدك؟
1: لا لا لا، يعجب بأسنانها، بشنطتها، بجزمتها.
2: يا شيخة دي حلها بسيط. اسمعي يا سرية، انت دايما بتطلعي في التلفزيون حلوة وظريفة، لكن في البيت بلاقيكي حاجة تانية خالص. انا عمري ما جيت لك البيت ولقيتك موضبة نفسك.
1: يعني اعمل مكياج واتذوق في البيت كمان؟
2: ليه لا، جوزك مهم زي شغلك تمام، لازم تشعري انك اجمل ست في الدنيا عشان ما يبصش لغيرك. شوفي لي تاكسي بسرعة يا سرية.
1: مالك يا ناني؟
2: ابدا مش عارفة، حسيت بصداع جامد قوي.
3: نبوية؟ نبوية؟
4: نعم.
3: حد سأل عليا؟
4: برنامج مشاكل زوجية في الإذاعة، وبرنامج العيش السعيد في التلفزيون، والمكتبة عاوزة حضرتك علشان تروح تشوف الصورة بتاعت الغلاف.
3: ألو؟
4: ونادي القصة.
3: بس كفاية. طيب. أيوة يا سيد، اديني دكتور شريف لو سمحت.
5: في أوضة الكشف يا استهام. نعم؟ حضرتك عايزاها في موضوع مهم؟ حاضر. حاضر. الو، ايوه يا روحي،

0: عقدت الأمم المتحدة اجتماعاً عاجلاً بمقرها بأمريكا، تمت من خلاله مناقشة الملف السوري في إطار التوصل إلى حل عاجل لإنهاء معاناة الشعب السوري. وفي خبر عاجل، تم السطو على المتحف المصري بالقاهرة، وتمت سرقة عدد من الأثارات أهمها ورق البردي الفرعوني التي تم اكتشافها مؤخراً في مقبرة أخناتون، وتقدر قيمتها بملايين الدولارات. والورق البردي المصري الفرعوني القديم يعتبر كنز مصر في الخارج، حيث تم بيعه في القرن 19 للأجانب. ويستعمل ورق البردي كما يعلم الجميع في علاج الأمراض المستعصية والعادية. إلى ذلك، فإن الشرطة المصرية مجندة كاملة من أجل توقيف
1: Bonjour Abdon.

0: مشي مزيان؟ صباح الخير يا نفاتين.
1: صباح الخير سيدي عبدو. وتعطلتي بزاف ما موالفاش ليك.
0: درت بيا الطوموبيل.
1: طوموبيل؟
0: هذا من نسيتهم ليا. سبحان نسيتهم.
1: يلا يلا سيد سافر.
2: مسيو عبدو.
0: مسيو لومباسادور.
2: Tu vas bien?
3: Très très bien.
2: Bien, monsieur Abdou, aujourd'hui, vous allez prendre soin de notre Premier ministre.
3: Bien sûr.
2: Donc, j'attends de vous, évidemment, le sérieux et la rigueur.
3: Vous en faites pas, monsieur. Regardez mes hommes. Je suis là pour la sécurité de votre Premier ministre.
4: Mr. Prime Minister, monsieur Abdou, that's the guy who takes care about your security today.
5: How do you do?
4: Mrs. Premier Minister.
5: How do you do?
6: So, Abdou.
5: You go?
6: You can go?
5: Okay, sure.
3: Abdou!
5: Okay, security!
3: Security! Abdou!
5: Security, security! Security!
6: Are you sure about him?
5: Of course.
4: Abdou!
7: Attendez! Attendez!
5: Boss! Boss!
6: What are you doing?
8: You can defend him!
1: Je voulais juste remettre des papiers.
9: واش كتعرف شكون هذيك السيده اللي تهديتي عليها؟ زوجة سفير شخصيا مارس لي هاد العار، كنتي غادي تسبب في ازمه دبلوماسيه. مصيبه.
10: كي غندير القناعة انا تتنازل على الشكوى ضدك؟ تاش غتشرح روحي غنتف شعري؟
9: لا لا شعرك خفيف تيق.
10: واش داير فيها جيمس بوند؟ السيده جات وثيقه تقدمها للسيد وتودعو وانت معدي عليها.
9: ولكن خاص تفهمني، انا رجل امن وقالوا لي المسؤوليه ديالك ان داك السيد الوزير من دوله اخرى ما خصش واحد يقرب ليه. وهي جات وخشات يديه وما عرفتش اش غتجبد باش عرفتها اش غتخرج قنبله ولا غتفرقع ولا
10: شي حاجه. انا اللي غنتفرقع بالفقيس؟ واش انت في سان فرانسيسكو؟ داكشي راه كاين غير في الافلام. فوق عليا من التصرفات الصبيانية. شوف كما جيتيني زميل سابق مرة جاية قسما بالله تنحيد لك.
9: اش غتحيد؟
10: داك الرخصة اللي مدسرك.
9: واش عارف بلي هاد السلاح عطاتو لك الدولة؟ هاد السلاح اللي انت مخرجو كل وقت
10: لحقاش كتثق فيك؟ لحقاش انت عميد سابق؟ واش كتفهم؟ شد عليا وضرق عليا وجهك. يلا ضرب زلفتك. يلا دقر اجينا.
11: صباح الفل عمورة. صباح الجمال.
12: استسلم استسلم
11: مش نفس سلفي؟ طبعا اهلا وسهلا. صباح الفل.
12: شكرا شكرا.

0: اهلا اهلا اهلا الف حمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك،
0: وحشتونا.
1: ربي يخليك. شكرا. شكرا.
0: شايفه الجو الجميل ده؟
1: تبارك الله. الفيو غزالك تحمق. انا ديما كنجي لمصر اول مره غنشوف هاد الفيو هادي. تبارك الله عليها، حمقاتني.
2: نورتي مصر، اهلا بك. تحت امرك، اموريني.
1: انا جيت عندك اليوم على قبل مهرجان الموسيقى الدولي.
2: انا بشكرك جدا، بس اسمحي لي، اللي مسؤول عن اداره اعمالي هو اخويا، وهو مسؤول عن العقود وعني انا شخصيا فنيا، فاسمحي لي. هو مش موجود دلوقتي، اسمحي لي اكلمه. ولا انت قاعده معانا قد ايه؟
1: ولكن انا مابقاش عندي الوقت، انا الطياره ديالي من بعد 3 سوايع، يعني خصك اليوم تمضي معايا العقد.
2: اسمحي لي هعمل تليفون بس لاخويا مراي.
1: مرحبا سيدي. مرحبا.
2: الو الو يا مرعي، يا مرعي انت فين؟ فين؟ في لبنان؟ طب ما انت ايه اللي انك انت ايه اللي هترجع على طول؟ طب دلوقتي المسؤول عن المهرجان الدولي بتاع المغرب موجوده معايا. اه طيب، تيجي بالسلامه وانا هتصرف، انا همضي معاها. خلاص ماشي يا مرعي، يلا هكلمك تاني. هيتأخر شوية، أنا خايف الوقت بالنسبة لك يبقى صعب، فاسمحي لي أنا حمضي معاك العقد. وبعدين أدي إحنا بنشرب حاجة وفي نفس الوقت بتستمتع بالجو الجميل ده، شايف الهواء عامل فينا إيه انطلاق. أنا بيني وبينك بهرب من الزحمة هنا، فالمكان ده أنا بحبه وبتفاعل فيه.
1: هو فعلا المكان زين أستاذ.
2: أنا حمضي معاك العقد.
3: كيفك يا مرعي؟
4: الحمد لله.
3: دخن؟
4: لا شكرا.
3: انت عارف ليش طلبت وراك؟
4: لا،
3: حسب ما مبين عندي انه انت حظك الايام منه ظابط، عم تخسر كتير وديونك كترت عندي.
4: اديني فرصه بس يومين اظبط نفسي.
3: فرصه سامع كتير صرت ايدي، كان معك شهرين وما سددته.
4: معلش اخر فرصه.

0: وقرشين بتاخدهم وديونك بيخلصوا.
1: طيب
2: حبيبي يا باشا، ما لقناش ابوه جاب ابنه.
0: ابوك شو وسطه؟
2: عليه بتاع 1,000,000 جنيه كده يا باشا.
0: بده يدفع؟
3: قل له لابوه صرنا صلح.
0: حسيته طول ليموت؟ بدك تجرب؟ فيك تروح، فيك تروح. وقف وقف وقف،
3: نسيت تهديد مرض اخوك؟ سلم لي علي وقل لها عقبالي 100 ان شاء الله.
4: متحد
3: وصلت.

0: والله العظيم بسطف طلع لي الدم، ما بقيتش حامل شي الامن الخاص طلع لي في راسي، وليت في كونفليكت مع الامن.
1: انا ايامات الشباب ديالي لما دخلت الامن كنت كنحترم هذه المهنه هذه، وفعلا باقي كنحترمها، لان هذه المهنه هذه تسعى دائما لمصلحه المواطن وهنائه.
0: ايه هادشي راه كان زمان، راه انا ملي كنت كوميسير وكنت عميد زعما وغادي مزيان، الناس كانوا كيتعاونوا مع الامن وكنا كنشوفوا مصلحه البلاد. دابا كلشي تغير، دابا ولا تسيب اللي هضرتي معاه تيقول لك حقوق الانسان حقوق الانسان، السيد ما عرفش حقه من حقي انا.
1: حريه الشخص يا عبدو تنتهي حينما تبتدئ حريه الاخر.
0: ايه هادشي مكتوبه، اما في الواقع راه حاجه اخرى. ودي خليني راه غادي نتفرقع ربي العال بيا.
1: عبد الله يهديك، خذ الحياه بحلوها ومرها.
0: راه دابا المشكل دابا اللي هضرتي معاك تقول كيف مع الحياه، خذها بحلولها، سير مع الوقت،

0: سلام سعد.
1: سلام مصطفى. لا فاتن سي مصطفى كنقف سي فاتن سي عبدو سي مصطفى كنقدم لك لاله فاتن.
0: متشرفين. فين خبرتي يا سي عبدو؟ شحال هذه ما دوزتي الوكاله؟
1: هو في الحقيقه انا طلع لي الدم نهار تخاصمت مع داك العبيد على قبل داكشي اللي وقع وهذا بصراحه ما عنديش كاع لقانا الخدمه.
2: عبدو دائما كلما راى محياك يرتبك.
1: شنو اللي يشتبك؟
2: زعما كتجيك الرعشه.
1: الله يهديك سي مصطفى. خلينا فاتن تنحترمها وهي تبارك الله سائقه ماهره ومحترمه.
2: تفضل بنتي تفضل.
1: لا بغيت نقول زعما يمكن تكون عندها شي حد بغات تشوفه ولا عندنا شي رونديفو حنا نقول لها تفضلي فين غتفضل معنا.
0: فعلا انا جيت عيب باش نعطي الوراق لواحد صاحبتي وغنرجع للخدمه. خليتكم على خير.
1: خليناك على خير. شتي
0: حمزه
1: شي حال زوينه
2: زوينه وسكتي
3: انت محظوظ انت يا
1: علاش والله ما عرفت على شنو بان هاد الصرامه ديالي والقوه واسمو غير كتوكل قدامي تندوب اخويا.
2: راه عندها نوض عندها وقول لها شكلي ما تزوينين. راه النساء يحببن الكلام الجميل والله يهديك. شوف وعرض عليها لشي غدا ولا عشاء. زعما انت ماشي بخيل
1: او دير من غير. بصراحه بغيت نصارحها بحبي ولكن كنخاف ترد عليا في وجهي ولا تقول لي لا ونتعقد ونتصدم.
2: الله يهديك. ما سمعتيش يا قبيلك نقول لك انا كيعجبني نخدم مع عبدو. ها كيعجبني نخدم معاه.
1: انا ما كرهتش. دابا ملي كنوقف قدامها كنجي الوجه لساني كيتقال وبحال كتجي لي لا ميغرين وما كنعرف راسي شنو عندي كنعرق ما عرفتش كندير.
2: جرب يا اخي جرب نوض ما عرفتش. يلا ما تخليهاش بوحدها قالت لك نوض
1: على حسابك بسطف
2: على حسابي يا سيدي. يلا
0: هانت حمزة هاجي عندك سنة أعطي هذا الورق.
1: لا فاتن يعني ممكن نتكلم معك؟
0: إيه تكلم.
1: لمن؟
0: يا قلتي بغيت تكلم معي.
1: إيه معك الحق بابا تكلم معك. بغيت نقول لك زعما يعني يعني بغيت نقول لك إذا كان ممكن غدا إن شاء الله إذا كنتي زعما إذا كان وقيت الغدا ولا وقيت العشاء يعني لوحدي يعني زعما ما عندك ما يدا خدمة ما خدماش ولا زعما يعني إذا كان سمحي لي التليفون خدمة ما تخليكش. ألو

0: وي اهلا اهلا لاله سمر، لاباس عليك؟ واش بخير لاله؟ لاباس الله يبارك فيك. الحمد لله. نعم ايه موجود؟ طبعا عبد الحاج موجود افيك بليزير. ايه انا والاسكورت ديالي ما كاين مشكله، نتكلفوا لك لاله. شوفي انت عارفاني انني صارم في هذه المسائل، والخدمه ديالي معقول، عندي الناس اللي يقول هذه المهمه. ها هي معايا، ها هي معايا. دابا غنتكلم مع الليموزين، حتى هي غادي تكون تكوني هانيه لاله. افيك بليزير لاله. مرحبا عبدو، راه الاشاره لاله. تبارك الله عليكم. شكرا لاله، شكرا شكرا. هذه سمر بغاتنا على قبل غادي يجيبوا واحد شي مصري كيغني مغني كبير، وبغاو نديروا ليه لا سيكوريتي ديالو، وبغاو الليموزين. يعني الا كان ممكن انت تكوني معنا في الليموزين.
1: ياه مرحبا.
0: ياك ايوا صافي. انا دابا غادي ندوز للوكاله باش نشوف مع الباترون ديالك ونقادوا الامور ان شاء الله.
1: ان شاء الله. وشنو كنتي باغي تقول لي؟
0: فاش
1: دابا كنتي كتقول لي الا عندك شي وقت؟ ما عرفتش شنو كنتي باغي تقول.
0: لا زعما يعني كنت باغي نقول زعما الا كان ممكن الواحد يعني واحد الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم. قبل ما نخرجوا خصكم تعرفوا واحد المساله. نقدم لكم انيسه فاتن هي اللي غتصور لكم الليموزين.
2: اهلا وسهلا.
1: شرفنا سيدي.
2: مشكورك. اهلا
0: وسهلا. اسمحوا لي ما كانش وقت انني نتكلم معكم لداخل، لان الاجراءات وشفتوا كل شيء غادي بسرعه. تبارك الله.
2: واضح جدا، وبشكرك جدا على الاهتمام والحفاوه. بصراحه استقبال مميز جدا.
0: طبعا طبعا الحمد لله. العلاقات دولي.
2: طب
0: معكم عبدو المراكشي. عبدو المراكشي عميد سابق.
2: اهلا وسهلا.
0: وانا اللي مكلفكم بالامن ديالكم، وخصوصا بالنجم الكبير ديالنا
2: يا فندم. احنا يعني بشكرك، وواضح جدا من الاستقبال الطيب. يعني مش عايز اقول غير ان مصر بتحبوكم كلكم. بشكرك جدا.
0: لهذا المغرب تهتم دائما بالامن دياله، باش يكون اللي داخل لي مامن واللي خارج منه مامن.
2: طبعا
0: طبعا انا محترف في الامن تبارك الله، وعندي وكاله ديال الامن كبيره تبارك الله.
2: ما شاء الله.
0: حط لك سنايبرز
2: قناصه. ليه؟
0: انت فنان مهم ونجم كبير وجاي من مصر، واحنا الناس ديال مصر عزاز عنا،
2: ومصر كمان بتحبك وبتحب كل شعب المغرب. بشكرك جدا على الاستقبال.
0: وماشي انتم الاولين، انا عندي تجربه كبيره، يعني عندي رؤساء دول جو عندي، في اي بي، فنانين كبار، براد بيت، سفاكسر ديجر، وسياسيين، يعني مثلا تشرشل. تشرشل الثاني.
2: الثاني
0: غاندي، وحتى الملك ديالكم
2: الملك فاروق.
0: لا ماشي الملك فاروق، الملك الفن اللي هو فريد شوقي.
2: طبعا ده النجم الكبير.
0: والزعيم ديالكم
2: الزعيم سعد زغلول.
0: لا زعيم الفن عادل امام.
2: يا ده نجمنا كبير. حظي بقى ان انا في وسط الكتالوج ده.
0: وعادل امام كديه لازقنيه، انا فيديو تجرو عادل كديه لازقنيه، فيديو لازقنيه كان بس شويه، لكن ما كاين مشكله.
2: على كده انتوا اصحاب بقى.
0: طبعا انا كل الفي اي بي، وكاين اسماء اخرى ما اقدرش نقولها لكم، لان انا قلتها لك وسمعتيها، ممكن تمشي فيها انت.
3: طبعا. انت وراك حاجه مستعجل يعني؟
2: لازم نسمعه.
3: ما هو شكله هيبيتنا هنا.
0: اتفضلوا معايا.
2: منورين، بشكركم ربنا يخليكم. شكرا جزيلا. حاضر. بحب المغرب قوي والله العظيم.
3: عندك
2: في ايه؟
0: صافي بوكي امان كلك تاخده. ما تعرف فضل اعطيه.
2: معلش بشكرك، وانت عارفه بقى الامن لازم كده.
0: صافي سليم.
2: شكرا جزيلا.
0: يلا زيد تفضل.
2: شكرا جزيلا. معلش بعتذر. شكرا جزيلا. بحبكم كلكم والله. بشكركم. حاضر.
3: زيدك ده غالي قوي.
4: ايه يا مرعي، دي طريقه تتعامل بيها مع الناس؟
0: تفضل. يا مدام.
2: حاضر حاضر، هشوفكم في الحفله. بحبكم بزاف.
0: تفضل استاذ سامح. تفضل تفضل، ما عندناش وقت. تفضل استاذ سامح. اسمح لي لا تسمح. دقيقه
2: في ايه؟
0: تفضل.
2: ده عن معالم المغرب؟
0: لا لا لا لا.
2: عن الحفله بتاعتي؟
0: لا لا لا، انا كتيب اللي فيه التاريخ ديالي انا والناس كلهم اللي درت لهم الامن ديالهم، يعني من تشرشل وزايد زيد، وان شاء الله غنحط لك التصويره ديالك حدا براد بيت وشاروخان. تفضل.
2: ده غير اللي حكيته جوه، وكمان الكتاب. بشكرك والله من قلبي. شكرا، مع السلامة. شوفك في الحفلة إن شاء الله.
0: تفضل.
2: شكرا جزيلا.
0: تفضل.
2: سلام. لذيذ الرجل.
0: نعم.
3: افتح الباب.
0: اسمح لي، ما كاينش عندنا في لاليست ما يمكنلكش تركب معاهم، هذا نجم العائلة ديالو.
3: يعني ما ركبش معاهم؟ أنا أخوه مدير أعماله.
2: في إيه عبده؟
0: هاد السيد بغي يركب معاكم، قلت لي ما عنديش هو في الاسم ديالو، ما عنديش في الفي أي بي.
2: ده أخويا الكبير، وده مسؤول عني، وده مدير أعمالي.
0: خوك هذا؟
2: لا ما ينفعش.
0: شباب ما كلمه ليش يلا مني بحاجة يا القرية تفضل
2: تفضل
0: تفضل تفضل
3: تفضل روح انت اركب عربية الكوسكوس
0: عبدو يلا كل واحد يمشي مكانه يلا يلا ايه ما تشيلنا ولا مش مركب ايه ايه

0: الو، ايوه باشا، النجم وصل وكله تمام.
1: ما تفتح الباب يا ابني.
2: بالراحه شويه يا مرعي على الناس، بالراحه شويه، خلي طريقتك لطيفه شويه.
1: خليك انت طيب كده.
3: مامي مامي، صوره بابي اهي.
4: يا حبيبتي، حلوه قوي، ربنا يوفقه. شايف بيعامل الناس وحش ازاي؟
2: هو من وجهه نظره بيرتب الامور صح، وهو مسؤول عني في كل حاجه. اشمعنى دلوقتي هقول له مالك وبتعمل ايه؟
4: هيخسرك كل جمهورك، هيخسرك كل الناس اللي بتحبك، كل تصرفاته الوحشه دي على حسك.
2: دولي انت حطاه في دماغك، معرفش ليه بصراحه.
4: انا بحس ان هو ما بيحبنيش.
5: يا سلام، بالذمه ده كلام؟ ولو كان مش بيحبك كان جاب لك فرير بالشيء الفلاني. انا مش عايز اقول لك بس الفرير ده بكام، عشان دي هديه وما يصحش اقوله لك.
4: يا سيدي انا مش عايزه هديه من حد، ولا عايزه هديه من وشه. ده اكبر ان انا البسه وانا جايه السفريه دي، رغم ان الجو معتدل جدا في المغرب. انا حاسه ان انا حرانه، وانا مش عايزه هديه منه. اهي اهو الفرو اهو.
2: هديتك وتصرفي فيها زي ما انت عايزه. ممكن بلاش نكد بقى؟ ممكن.
3: يا مامي يا بابي، هو انتوا كل شويه كده خناقه؟
2: عندك حق حبيبتي، انا اسف ليكم، بس قولي الكلام ده لمامتك. يلا بينا، وقدام الناس مش عايز اي شوشر ولا كلام.
1: خلاص لو سمحت، مفيش اي اسئله صحفيه. النجم جاي تعبان، هيريح شويه. بكره الصبح ان شاء الله في مؤتمر صحفي. طب اتفضلوا.
6: يلا سمعتوا؟ يلا الله يعاونكم، الله يعاونكم. سلام. سد اخويا الباب لاحق. طيب طيب.
7: استاذ مرعي، الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك.
7: اتفضلوا معايا.
8: اهلا وسهلا بك.
9: اهلا.
8: معاك محمد الاسيوطي، رجل اعمال من مصر.
9: شرفت لاون.
8: استنى، رايح فين؟ انا خلصت كلامي، لازم تقف تاخد وتدي معايا كده. الاخوه فنانين من مصر صح؟
9: انت مالك؟
8: ليه مالي ليه؟
9: ليش بتسول؟ الله يخليك، خليني انا عندي خدمه دور. انا مكلف
8: يا حبيب قلبي، ما فيش حاجه مستاهله العصبيه اللي انت فيها دي. خد هرديك انت والاخوه، وزع عليهم، سلوا، مفيش مشكله.
9: ده حم السوداني غنى نفرقوا عليهم انا.
8: از عشان تبسط.
9: الله يخليك، خلينا نمشي.
8: خد بس هقول لك، ما ينفعش وانا بكلمك كده، ما ينفعش.
9: مش حالك ولا بمشيش؟ سرعه الاتصال، انا خدام بدم كبير.
8: ده مجنون. اتفضل.
7: جهزتوا السويت ديال النجم ديالنا؟
10: بيان سور مدام، لي بريت.
4: اوكي تبارك الله عليكم، ميرسي. بس لو سمحتي انا عايزه اوضه لوحدي.
7: انا شو مدام دولي، السويت راه تساعدكم كلكم.
4: اصل الاستاذ سامح بيجيله ضيوف وصحفيين وناس كتير قوي معجبين، فاحنا ما بنرتاحش لما بنقعد مع بعض.
7: صافي ماشي، جهزوا لنا السويت ديالها تكون حدا السويت ديالو، باش يكونوا حدا بعضياتهم.
9: الا سمحتي الله يخليك، انا اللي مكلف بك. تفضل.
7: يلا تفضلوا معنا. مرحبا بكم.
9: تفضل.
7: مرحبا سيدي.
9: تفضل. تفضل. تعالكم.
1: تفضل يا عم انت، تعالى. انت مالك اوفر كده وماشي ورانا وتفتش كل حاجه؟ ايه في
9: انت؟ شنو كدير؟
1: نعم،
9: شنو كدير؟
1: كلمني عربي عشان افهم.
9: يعني خدمتك شنو هي؟
1: خدمتي انا مدير اعمال وماسك الشغل بتاعه كله.
9: انت مسؤول على اعمال؟
1: ايوه.
9: انا مسؤول على الحياه دياله.
1: مسؤول على الحياه دياله؟
9: طبعا.
1: يبقى كده الله يرحمه مات هو.
9: فضلو معنا. فضلو.
11: سمر، hello جميل.
12: Hi. How are you doing?
11: I'm fine. Nice and
12: meet
11: you.
12: Happy
11: to see you too.
12: Thank you. هذه أنجلينا من باريس، مديرة أكبر شركة إنتاج عرض الفنانين في أوروبا، فهي إن شاء الله حتتعاقد مع الأستاذ سامح عشان يعمل حفلات بأوروبا وكمان قريبا إن شاء الله، بس لما يخلص المهرجان.
11: Nice to meet you.
13: Nice to meet you too. It's a pleasure.
11: Pleasure is mine.
13: This is Mr. Mera. He's my brother and also he's my manager.
11: Hi.
1: Hi.
11: Nice to meet you.
1: Yes, وانا منتي وعاد الله. تي عايز تعمل معنا شغل في اوروبا؟
11: Yeah.
1: وماله؟ نشتغل مع بعض ان شاء الله نطلع من هنا على اوروبا على طول.
4: ايه يا مرعي يا عيب كده؟ مش تستنى لما نرتاح الاول وبعدين نتكلم في الشغل؟
1: شايف النكت بتاع مراتك؟
13: معلش معلش.
1: لا طب يا ست انجلي، اصل احنا لسه جايين من السفر، هنريح ساعتين تحت وبعدين ننزل بقى كلنا ريستوراه نضرب لقمه مع بعض.
11: سوري.
1: نضرب لقمه.
13: هاف دينر.
1: هاف دينر مع بعض كلنا.
11: اوكي.
1: هاف دينر يعني ورك توجيزر. ناكل ورك وتوجيزر مع بعض. اوكي.
11: اوكي.
1: توجيزر ورك، ورك فرخه كده.
11: So nice to meet you.
1: Thank you very much.
11: And see you later. Bye.
1: Bye. Bye.
11: No, stop.
1: حلو قوي. اتفضلوا اتفضلوا الله يخليكم اتفضلوا. زيد اتفضل اتفضل اتفضل.
4: وش وش.
13: احنا كمان.
1: نزل الخشبه دي من على وشي.
6: اطلع.
13: اتفضل
6: يا استاذ.
13: شكرا جزيلا.
6: ستوب.
13: يا خير في ايه؟

0: الله.
1: السويت امان. قال لك ادخل.
2: في ايه؟ ليه القلق ده كله؟ انت عامل كده ليه؟ ومسدسات وبتلف في الاوضه ليه؟ في ايه؟
0: انا حسين نأمن الحياه دي لك
2: يا فندم. الدنيا ابسط من كده. انا فنان بتاع الناس مش رئيس جمهوريه، يعني مش محتاجه كده، يعني بالراحه شويه.
0: لا واخا تكون ابسط الناس، هذه العمل ديالي، هذه الضبير ديالي ما يسمحليش انني ما نأمنش الحياه ديالك.
2: حضرتك فاهم غلط. انا بحب الناس والدنيا بسيطه خالص، وبعدين حضرتك عملت اللي عليك وزياده بصراحه.
1: اديني فرصه بقى يعني براحتي واغير هدومي.
0: طبعا تفضل. تفضل.
1: لا تفضل حضرتك.
2: حضرتك تخرج ترتاح وانا بقى هقعد في الاوضه لوحدي واغير هدومي براحتي.
0: مش مشكله، مش مشكله. انا جالس هنا لانني انا حضيق.
1: لا لا حضرتك حضيق مش حضيق. حضرتك تفضل معايا. قوم معايا بقى. تفضل تفضل. انا اطمنت وواثق فيك تماما. اعتبرها يا فندم اكسبسيون
0: وي. ما عمري كان ديرها.
1: كتر خيرك.
0: اول مره.
1: الله يخليك. عشان بس اغير وابقى براحتي.
0: اتفضل. كيما تعرفوا على القضيه بانني انا معاك، انا في دمك، انا حضيق.
1: حقيقي
0: حضيق.
1: حضيق يعني
0: حضيق من برا غنبقى حضيق لانني خايف عليك.
1: حضيق يعني هتراقبني يعني. يا سلام على الطريقه والاسلوب والاهتمام. كتر خيرك فندم.
0: شكرا.
1: بشكرك فندم. حضيق براحتك فندم. اتفضل
0: اتفضل
1: اتفضل. كتر خيرك ست
0: اللواء. ايه فندم؟ الله يخليك. من اجل الاجراءات الامنيه
1: طبعا.
0: اسمع، اي حركه خروج دخول انتقال خصني نعرف.
1: يا سلام يا فندم. ده اقل حاجه هعملها. واسمح لي كمان لو دخلت الحمام حديك تليفون.
0: برافو عليك.
1: كتر خير.
0: حفظتي عجبوني.
1: طبعا
0: بخلع عليك.
1: طبعا حبيتك يا فندم. تفضل.
0: اكسبسيون
1: سيلتو بلاي.
0: اكسبسيون
1: سيلتو بلاي.
0: مشكور. انا حضيق
1: براحتك يا فندم. انا شكلي حضيق منك بالراحه زي يا فندم علينا. بشكرك يا فندم والله. كتر خيرك.
0: ايش مشكله؟
1: كتر خيرك سياده اللواء.
0: مشكله.
1: نورت. ايه الراجل الاوفر ده؟ ده حاجه تجنن.

تعالوا حمودة، أنا جبت ليموزين. لا ما يحتاجوش هاد الليلة تنهار الحفل إن شاء الله. لا ما يمكنليش نديها معايا، أنا طوموبيلتي هنا نحتاجها. يلا أنت عندك الدوبل ديال الساروت، صافي ساعة وأجي ديها.

0: مستر سام، مستر مدحت، انتوا جيتوا هنا ازاي؟
1: صباح الخير يا مرعي. صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: اشتقنا لك.
0: الله يخليك.
1: انت بتعرف انه نحنا بنقدر نشوفك وقت اللي بدنا.
0: طبعا.
1: واي ساعة وقت بدنا.
2: فين حاجتنا؟
0: حاجتكم موجودة يا باشا، بس انا جيت الاوتيل هنا قلت اريح ساعتين وبالليل اجيبها لكم.
1: رح ترتاح، صدقني رح ترتاح، رح اريحك. مظبوط.
0: الله يخليك.
1: باختصار ومفيد عشان ما نوجع راسنا، موعدنا الساعة 11.
0: ايوه.
1: وانت بتعرف اذا تأخرت. انا رح اعطيك العنوان. انت بتعرفني؟ اذا زعلت هذا العنوان. الساعة 11.
0: الساعة 11.
2: اسمع كلام البوس، الساعة 11.
0: 11 بالدقيقة. تقعدوا اشربوا حاجة.

0: بعرب
1: بخير.
0: كيدير اخويا؟
1: الحمد لله.
0: بس عليك
1: لاباس.
0: مالك اخويا فين؟
1: وانت اللي غابر.
0: مع الحالة أجيب لك شي خبار كتسوى الملاير.
1: انت دوك الملاير غاشدو حتى حاجة ما بقات كتعمل.
0: شوف

0: اروح اوضه بابا.
1: عايزه تروحي لباباكي روحي له لوحدك، انا زعلانه منه.
0: طب ما تيجي معايا.
1: لا مش هاجي معاكي، قلت لك روحي له لوحدك، مالكيش دعوه بالمشاكل اللي بيني وبين باباكي.
0: ليه؟ ده لسه مغني لك اغنيتك اللي بتحبيها.
1: الو. طيب طيب 5 دقايق هغير هدومي بس وانزل لك على طول.
2: تي لا لا لا لا تي لا لا لا لا تي لا لا لا لا تل لي لا لا تي لا لا لا يا بنت الذين.

0: لا لا لا لا لا لا، عجبني عينيك يا بنت بلدي، عجبني عينيك الزينك.
1: مساء الخير.
2: مساء النور.
1: لو سمعت في حد كلمني في الأوضة وقال لي انزلي حالا للريسبشن عشان في ورق لازم تمضي عليه.
2: لا يا مدام، لا
1: ده من حوالي ربع ساعة.
2: لا
1: حضرتك متأكد؟
2: أيوة متأكد. لا
1: طب ماشي، متشكرة قوي.
2: أهلا
1: وسهلا. بس حضرتك متأكد ان محدش اتصل بيا بجد؟
2: لا لا مدام، لا.
1: امال مين اللي اتصل بيا في الاوضه وقال لي انزلي حالا يا مدام؟

0: والله العظيم ثلاثة ما أعرف أي حاجة. أنا فجأة خارج بالحمام لقيته في نص الأوضة ماسك المسدس. أنت بتعمل إيه في أوضتي؟
1: لا لا مدام سوء تفهم، أنا بلي واحد دخل من البلكون، قلت وقيلة غادي يأديك وأنا مكمل وأنا حديق، فدخلت عندك
0: مش حديق. اتفضل اطلع برا، اتفضل اطلع برا.
1: عندك ده خطير خطير،
0: يعني عارف إن ده خطير.
1: أوكي سوء.
0: طب اطلع برا بقى.
1: سوء تفهم،
0: مش عايز أشوف وشك هنا خالص في الأوضة، مش عايز أمني يا سيدي.
1: ما فيش مشكلة، أنا ماشي.
0: اتفضل. المسدس بتاعك أهو، متشكرين يا سيادة العميد.
1: أنا العميد، تعمل فيها
0: ايه؟ اتفضل برا.
1: اهدر لي، تعالي يا رب اهدر لي. في ايه؟ اهدر لي
2: في يا سامح.
0: في يا سامح؟ شايف مرعي؟ شايف
3: يا خسارة تربيتي فيه.
0: حتى انت مرعي؟
4: مش فايدة فيك.
2: ميرسي.
4: مش فايدة فيك يا
2: ابي. اهو هنا
4: هتاكلي ايه؟
2: دي طاجين.
4: أكلهم حلو هنا بصراحة.
5: مساء الخير.
0: أهلا. مساء الجمال.
5: كل شيء مزيان معاكم؟
0: كله تمام
2: الحمد لله.
5: صراحة أنا آسفة بزاف على ذاك الشيء اللي صدر من السي عبدو دابا.
0: الراجل ده غريب وتصرفاته عجيبة بجد، لكن هقول لك إيه؟
5: صافي معليش، راكم عارفين هو غير يحاول يخدم جدية أكثر.
0: المهم عشان خاطرك حصل خير ولا يهمك.
5: يلا تبارك الله عليكم.
0: شكرا.
5: وبون أبيتي.
0: ميرسي. شكرا جزيلا.
5: العفو.
0: يا على عبدو ده، يا على عبدو ده.
2: يا على عبده ده، وبالاخص لما كان معاك على السرير كان شكلكم انتوا الاثنين غراب.
0: غراب
2: قوي.
0: ايوه هنبدا بقى دول. هنبدا يا بنتي، والله ده فجاه لقيته في نص الاوضه، ده هو اللي بيامن ومش امن.
6: على فكره عمو عبده لذيذ وبيضحكني، على الاقل قادر يصالحكم على بعض.
0: ايوه انت يا قرشانه يا قرشانه، ماشي. شايفه بنتك؟ شايفه بنتك بطريقتها.
2: ده انا افتكرت ابوكي بس اللي معجب بعبده، طلعت انت كمان معجبه بيه. وعشان الجملة الحلوة اللي انت قلتيها دي، معاد نوم الجه يا حبيبتي، يلا طلعي على اوضتك.
6: انا عاوز اقعد معاكم.
0: حبيبتي طالما ماما قالت تطلعي الاوضه يبقى لازم تطلعي الاوضه. يلا هاتي بوسه لبابي وتفضلي اطلعي. يلا حبيبتي يلا روحي بوسي ماما. عبدو تعال يا ستر عمي.
1: شوف الله يخليكم بدون فضايح، البرامج بتاعت لي ما تبقيش تقول عبدو عبدو، انا الاستاذ عبدو.
0: انت لو كنت سمعتني كويس انا قلت لك سياده العميد تعالى، انت بس ما سمعتش كويس. انت ما سمعتش بس. من فضلك سياده العميد خد يارا حبيبتي ووديها الاوضه لو سمحت.
1: وش تخسر الهضره، انا رجل امن ماشي بيبي ستر. الله يخليك يا نجم.
0: يا عبده عشان انت رجل الامن ما عنديش غيرك انت امن على اغلى حاجه في حياتي، بنتي ولا ايه؟
1: كده وكده ما كان مشكله. يلا
2: وبعد ما توديها الاوضه وتطمن ان هي دخلت، عايزاك تلم كل العربيات اللي احنا مأجرينها وترصها قدام باب الاوتيل عشان النجم احتمال يسهر.
1: ايش تخسر الهضره دي بقى؟ يعني ما سمعتش كتقول. قال لا انا عميد سابق ماشي سائق.
0: سواق يعني ارواح، وما فيش غيرك انت كعميد سابق نأمن على ارواحنا ولا ايه؟
1: عمي قلت يا جدع ما كنتش مشكله.
3: بالمرة الأكل سألين على الأكل تأخر ليه؟
1: سيدي احترم شوية راسك، أنا الأستاذ عبدو، أنا العميد السابق، أنا مش مش مش وتاني أنا مش طباخ.
0: ما عشان أنت رجل أمن يا سيادة العميد، ما فيش غيرك نأمنه على معدتنا وأكلنا. جرى إيه؟
1: شتي الناس تقال بابا؟ عجيب عجيب
0: طبعا.
1: إذا كان بحالك ده ما كيش مشكلة. كيش مشكلة
0: حصل خير.
1: كيش مشكلة. يا رسي ماشي ماشي ماشي ماشي
0: ماشي ماشي ماشي. بالراحة شوية يا مرعي، ده انت هتجنن الراجل حرام عليك.
3: انا مش هسيبه الراجل ده. قولي لي يا دولي انت مش لابسه الفريق بتاعك ليه؟
2: موجود، انت عايز منه ايه؟
3: يعني كنت عايز اشوف عليك يطلع عامل ازاي.
2: طب والبسه ليه؟ ده الدنيا حر والمطعم فيه تدفئة، ولا انت هتلبسني وتقلعني على مزاجك يا مرعي؟
0: دولي دولي في ايه؟
2: بس انا مستغربه،
0: عايز بس اشوف الفرير هديه وجابها لك، عايز اشوف عليك مش اكتر من كده.
2: كل يوم
0: خلاص يا دولي بالراحه شويه. خلاص يا مرعي حصل خير. انجلينا وصلت اهي.
7: جود
0: ايفنينج. اهلا
3: اهلا اهلا اهلا.
0: جي سويت ريكونتو
7: ميتشو.
3: العسل.
7: هاي
3: العسل وصل. العسل وصل. اهلا وسهلا.
7: هاي Hi, Mr. Murray.
3: هاي مبسوطة كده ولا تيجي هنا؟
7: No, I'm good. I'm sorry to be late.
8: مساء الخير. معاكو محمد الأسيوطي، رجل أعمال من مصر. منورين ومشرفين حبيبي يا نجم. انت حبيبي، بحبك جدا.
0: ربنا يخليك يا رب.
8: محمد الأسيوطي، رجل أعمال من مصر، 30 سنة، ساكن في نفس الأوتيل، وده 545.
3: دي جنبي.
8: واحد مش كفاية عليك، انت هتاخدي مجموعة ونتقابل ها ونتكلم وكده. مشرفينا ومنورينا وفوق راسنا. سلام عليكم.
0: ده جاي يصطاد هنا ده ولا ايه؟ ده عامل زي بتوع اهل بان بيبسى حاجه ساعه. محمد ناصر.
9: ناديه، مش حلوه انك تقلب عليك.
3: ايه ده؟ ايه ده؟ انت يا عم
2: تعرفيه؟
10: واتس رونج يا انجلينا؟
7: اي دون نو.
3: ليه يا عم انت فين؟ انت مين؟
9: ما تسمعيش ليه؟
3: ما تسمعش اليوم يعني انت مين؟
9: انا العربي.
3: نادي على عبده.
9: ما تنسى على عبد.
10: يا عبده. شوف عبده.
1: شوف شكل بس ما تخافوش. سكات. شكون انت ولد؟ اش باغي؟
9: عاود ايش قلت لي؟
3: سيادة اللواء.
9: عقنا. ما كانش بشبش.
3: لا ما فيش بشبش.
9: حتي لك البشبش تخليني نقلب.
3: لا لا ما فيش بشبش.
9: انا نهنيك منه. شنو المشكلة اللي قلتها؟ عندي مرتي.
1: انتي مرته؟
3: مرته مين يا عم؟ انتي معايا انا.
1: شو شو شو شو شو ولدي الله يرضي عليك، هذاك الشيء اللي كانت كبير ولا كتشم خصك تحيده. ها لك الفريد اللي كتاكل بعد ما نديرو. يلا يلا يلا عاود تاني الشغل نخلي لك.
3: شكرا.
1: ها شكرا. يلا يلا يلا يلا. شوف تبارك الله وصلع بي. واش بيت 80 غيديها في هذه؟ سير ولدي
9: عقد الزواج عندي.
1: سير ولدي بحالك الله يرضي عليك، ما تخلينيش نستعمل معك القوه. الله يرضي عليك.
9: 5 سنين وانا معاها.
1: واش متفكر انك ماشي مراته؟
3: ايوه يا عم ايوه.
10: انت تعرف من منين انت كمان؟
1: يلا يلا يلا يلا يلا اخويا علينا اخويا علينا الله يرضى عليك اخويا علينا. سيب حالك.
3: حلوه سياده اللواء الله ينور.
2: عاجبك كده؟
3: ايه
2: عاجبك كده؟ ادي الاشكال اللي انت بتعزمها. واحد مجنون جاي بيتهجم عليها وبيقول ان جوزها، ومؤكد هو جوزها طبعا لانه ما يجرؤش يعمل كده وهو مش جوزها. دايما بتلم علينا اشكال غريبه.
3: خليكي في حالك.
2: ما انا هبقى في حالي. ما انا هبقى في حالي.
1: مفيش داعي للطريقه دي.
2: خليك مع اخوك.
1: في ايه دول؟
2: انت عاجبك؟ عاجبك الطريقه دي؟ انا مش هقعد معاكم، تعشوا مع بعض لوحدكم.
1: يعني ممكن نرتب حد يخش علينا ولا اهباب؟
2: لا لا احنا مش اي حد بيقعد معانا، لكن هو اي حد بيقعد معايا.
1: يا حول الله يا رب. لما اشوفها معلش اقعد. يا دولي دولي.
3: نقعد احنا نتعشى بقى على رواقه كده.
1: دولي استني ضروري لازم نتكلم مع بعض لو سمحتي.
2: هنتكلم نقول ايه؟
1: عشان انت حاطه اخويا فوق دماغك ومش عارف فيك ايه.
2: اخوك هو اللي حاطط نفسه في حياتي، بيتدخل في كل صغيره وكبيره، حتى فلوسك هو اللي واخدها وبتصرف فيها.
1: ايه اللي دخل فلوسي دلوقتي واحنا سهرانين مع بعض؟
2: انت عجبك اللي هو عمله واحنا سهرانين مع بعض من شويه؟
1: ما يعمل اللي يعمله هو حياته ويتصرف في شغله زي ما هو عايز.
2: حياته هو قاعد معانا؟ حياته هو متدخل في كل حاجه؟ لا
1: اخويا
2: بيتدخل في حياتي مش حياته. لو سمحت عايز اجيب الاسانسير لو سمحت. انا اتكلمت في الموضوع ده 100 مره قبل كده ومفيش فايده.
1: يا بنتي ده اخويا الكبير هو مسؤول عننا.
2: ده مسيطر عليك وبيستغل نجوميتك.
1: مين قال لك؟
2: انت مش فاهم حاجه.
1: دي دماغك انت.
2: سيبني اطلع لو سمحت
1: يا حبيبتي. ممكن طب تعالي نطلع بنات.
2: بقول لك ايه
1: قدام الناس
2: ما تطلعش معايا. انا هطلع لوحدي، هطلع لوحدي على السلم يا اخي. هروح اقعد مع بنتي، ما تجيش تقعد معايا.
1: ايه طريقتك دي؟
2: خلي اخوك ينفعك.
1: ايه اللي جرالك يا دول؟ ايه اللي جرالك؟
0: اسمح لي الله يخليك. عندك تبعه في الدروج لان الدروج خطر عليك. انا ما بغيتش يكون شي حاجه خطر عليك. الا بغيتي تمشي لاسانسور، لان الاسانسور هو الامان. هذه مساله مهمه بالنسبه لي.
1: في حسابات يا عميد. ايه اللي بتعمله ده؟
0: اجراءات امنيه.
1: اجراءات امنيه بامرتي إيه؟ انت خايف على اسانسير بني؟ انت بتفتشني انا؟
0: لا انا خفتك تكون شي حاجه لصقت فيك وممكن تفرج عليك في
1: الاسانسير. اسمح لي يا ساتر عميد، انت زودتها قوي بصراحه. انت زودتها قوي وبعدين شايفني متضايق ومتعصب. انت طالع دلوقتي عايز مني ايه؟
0: مش كده؟
1: ما تسيبني في حالي يا اخي.
0: انا كنت خدمتي ما تغوتش علي الله يخليك.
1: خدمتك؟ كده وده اللي بتعمله ده امن؟
0: انا ادشي كله بمصلحتك.
1: ده مصلحتي؟ انا مش عايز مصلحتي. انا فنان وعايز ابقى حر ومش عايزك معايا يا ساتر عميد. الكلام ده واضح؟ اسمح لي انا بقولك بمنتهى الذوق.
0: شوف ما يخليك احترم راسك وعرف اسمع عنك تضر مع عميد سابق. انا شوف نقول لك واحد مساله. انا جوج اللي غوتوا عليا في حياتهم كلهم، كاين سفازينجر وكاين شارلي تشابلين. هادو بجوج اللي خدمت معاهم وغوتوا عليا، فما تسمحش لك انت تغوت عليا.
1: لا انا التالت بتاعهم بقى يا بتاع الزمن الجميل. انت بقولك ايه؟ بريحك من الاخر. انت مرفوض. لا اسمح لي عمرك ما تقول بأنني مرفوض، لأنني أنا لأستقيل، أنا اللي غمشي بحالي، فهم؟
0: مفهوم.
1: ونقول لكم واحد مسألة أخرى.
0: لا أنا اللي بقول لك.
1: لا أنا اللي غنقول لك. أنك وخا تجي تبوس لي رجليا، وخا تجي تبوس العتبة ديال الدار ديالي، وخا تجي بالشارع من الأول للآخر، والله ما نراجع.
0: كل ده عشان إيه؟ كل ده ما تريح نفسك وسيبني في حالي وخليني لوحدي من غير كل اللي أنت بتعمله. يلا امشي سيد العبيد متشكرين.
1: ونقول لك واحد القضية، ما تقولش لي امشي، أنا اللي غادي أمشي بحالي.
0: أنت اللي تمشي بحالك؟ لا أنا حسبها لك خلص وحمش أنا. وارتاح بقى، أحرص نفسك يا سيد العميد، ما تنساش تبقى فتش روحك.
1: أنت غبشيت؟ غبشيت؟
0: أنا همشي.
1: مين غبشي؟
0: أمشي منين؟
1: غبشي.
0: أنا همشي من هنا.
1: صافي سلم. الحمد لله الكلمة الأخيرة ديالي. الحمد لله اللي
0: أيوة نيلة إيه؟
1: أنا انتهى.
0: شيخ روح يا شيخ، ده أنا أنت أغرب حد قابلته في حياتي.
1: الحمد لله اللي ما شافني تشي واحد وأنا كنت هان. زين؟ تبارك الله. حميد يتهان؟
11: محمد الأسيوطي رجل أعمال.
1: إيه ده؟ ليه كده؟ دوم الكروت ديالك؟ ليه كده؟
11: هما؟ لا لا مش من قلبك.
1: على خاطرك؟
11: مش من قلبك. وعشان كده شوية كمان
1: تحت الاتساع. اتساع بعدني.
8: طلع مجنون فعلا.
12: ايوه ايوه بقول لك الحاجه معايا وهجيبها لكم بالليل. ارجوك ارجوك ما تعملش اي حاجه، انا بنفسي هجيبها لكم بالليل. لا دلوقتي في مؤتمر صحفي مهم ما اقدرش اسيبه. انا بنفسي حاجة. الو الو
2: حبيبتي في ايه؟
6: عايزه اخش الحمام.
2: عايزه ايه؟
6: عايزه اخش الحمام.
2: طب ما ينفعش تستحملي شويه، ده احنا عندنا مؤتمر.
6: مش قادره خالص.
2: طيب
13: صافي خليني انا ناخدها وارجع لك.
2: بس كده بتعبك معايا.
13: لا ما فيش حرج والله العظيم، دي الاموره ديالنا هادي.
2: متشكره قوي قوي.
13: العفو. تعالي
0: يارا يارا. انت ليه شقيه كده النهارده؟ حبكت يعني؟ حبكت انت؟
13: خلاص يلا نمشي.
0: ماشي
13: يلا
0: بسرعه.
13: تعالي حبيبتي
2: مستنياكي.
0: يلا حبيبتي يلا. حاضر.
14: اهو النجم وصل يا جماعه. دلوقتي تعالى كده شويه، تعالى يا ابني اللي بتصور، تعالى كده شويه. ودلوقتي اقدر اقول لكم ان احنا هنبتدي المؤتمر الصحفي. اللي عايز يسال سؤال يتفضل، بس بايجاز عشان النجم تعبان شويه. ها مين هيبتدي؟
15: مريم ثقف من جريده ارجانا. لماذا لا نرى اعمالا فنيه بين المغرب ومصر؟
0: شكرا مريم، والله انت قلتي حاجه جميله. اتفضلي. اللي بتقوليه ده لازم رساله لكل المنتجين في العالم العربي. أنا غيور جدا على التواصل العربي العربي عشان نبقى نموذج مشرف في كل العالم. فأنا سعيد جدا أن في عمل حيبقى مشترك مصري مغربي، وأنتوا عارفين مصر بتحبوكوا قد إيه. فإن شاء الله اللقاء حيبقى أحسن، وهاخد كلامك وببعت رسالة من هنا من المغرب الحبيبة لكل العالم العربي من خلال المنتجين. يلا من غير مشاريع وهمية، يلا مشاريع أكيدة تجمع كل العرب بإذن الله في أعمال مميزة، وكلنا نبقى ايد واحدة بكل الحب والسلام ان شاء الله.
12: في اسئلة تانية؟ تفضل.
16: محمد العلوي عن جريدة الفنون. سؤالي على الشكل التالي، فيلمكم الاخير لم يلقى النجاح المتوقع، هل هذا يعني ان السينما المصرية لم تعد كما كانت، ام ان الجمهور اصبح يبحث عن اعمال اكثر جدية؟
12: اقعد بيقول لك فيلمك سقط يعني اتنقل على عينه وسقط.
0: لا يا مرعي، هو جميل ان انا الاقي سؤال زي ده، لكن
12: ايوه بس دي اسئله محرجه يعني قوي.
0: معلش يا مرعي معلش، اسمح لي فندم انا هجاوب عليك، وانا بشكرك على انك قلت سؤال زي ده،
16: لكن انا رافض كلمه
0: فشل. انا رافض كلمه ان الفيلم سقط. لا الحمد لله الفيلم عمل رواج كويس وباذن الله اللي جاي احسن، وان شاء الله نعمل اعمال تحبوها كلكم.
14: وكده خلص المؤتمر السنه. لا لا لا لا خلاص سوري. لا لا ما فيش وقت.
0: باذن الله يا جماعه هفرح جدا ان اشوفكم في الحفله وتسمع الاغنيه الجديده، وما عنديش غير ان مصر بتحبكم كلكم وانا كمان بحبكم بالذات.
2: هتكون راحت فين يعني
0: يا حبيبتي؟ هلا انا ليه اكيد موجوده في السويت. يا را حبيبه بابي يا را. ايه ده انتوا مين وعايزين ايه؟ في ايه؟
17: نور يا نجم، اهلا وسهلا فيك في المغرب.
2: بنتي فين؟
17: بنتك يا مدام موجوده عندنا بالحفظ والصلاه.
0: ايوه انتوا مين وبتعملوا ايه هنا وايه اللي بيحصل ده؟
18: قول له يا مرعي.
14: مستعجلين ليه؟ وايه اللي انتوا عملتوه ده؟ انا مش قلت لكم هجيب لكم الحاجه بالليل؟
17: احنا اتفقنا معك على اتفاق، والاتفاق بيقول انه الساعه 11 تسلمني الغرض. وصلنا اليوم تاني يوم ساعه واحدة والغرض ما وصلني، وانا سوري وقتي غالي كتير.
14: الفرير فين؟
2: فرير ايه؟
14: الفرير بتاعك فين؟ قولي بسرعه.
2: انت مالك ومال الفرير بتاعي؟
14: قولي فين وخلاص.
2: مرمي في الدولاب.
14: لا مش في الدولاب، انا دخلت الاوضه وقلبتها ما لقيتهوش.
2: انت كمان دخلت الاوضه بتاعتي وفتشت في دولابي؟
0: هو احنا دلوقتي نفتش ولا ما فتش؟ الفرير فين يا دولي؟
2: كل اللي انتوا بتعملوه ده عشان حته فرير؟
18: فرير ايه يا مدام؟ ده اللي جوه الفرير 5 مليون دولار.
2: هو ايه اللي جوه الفرير بخمسة مليون دولار؟
18: برديه فرعونيه من ايام اخناتون، دي اثريه يا مدام.
0: هي حصلت تهرب اثار بلدك؟
14: انا اسف اخويا.
0: طب مستقبلي؟ طب ومستقبلنا كلنا مش فارق معاك؟
2: كان مخطط لكل حاجه، استغل نجوميتك وكان عارف ومتاكد انك لا يمكن تتفتش في المطار.
0: عشان ايه؟ عشان فلوس؟ طب انا فلوسي كلها معاك وانت اللي بتتحكم في كل حاجه.
18: فلوس ايه؟ هو بقى حالته حاجه
0: ازاي؟ ده هو اللي معاه كل فلوسي وهو اللي بيتصرف فيها زي ما هو عايز.
17: انا انا انا انا هفهمك، هفهمك كل شيء. خيك المحترم كان بيجي لعندي على الكازينو وخسر كل مصرياته، وفق كل مصرياته خسرهم اتداين ديون كتير عليه ما عم يقدر يسدد ليها. اتفقت معه عديل انه يجيب لي غرض من مصر للمغرب، ديونه بيروحه وبعطيه فوق 1 مليون دولار.
0: روح يا دولي، روح هات الفرير بنتين هامة من اي حاجة بسرعة، روح هات الفرير.
2: اصل
0: هو لسه في اصل وفصل؟ بنتين هتروح مننا، الفرير فين؟
2: اصل انا قلعته ورميته في العربيه الليموزين، ما كنتش طايقه حاجه على جلدي من ريحه اخوك.
0: ريحه ايه وهباب ايه؟ ده انا اللي جايبه لك بفلوسي، البنت هتضيع مني.
17: ايوه هيدي مشاكل عائليه. طيب انا خليني استاذن لكم كلمتين قبل ما اروح. عندكم 24 ساعه بالضبط بتجيبوا الغرض بدكم توصلكم. وانت بتعرفني يا مرعي أنا بنمزح. تفضل حبيبي القلب. سلام يا نجم.
18: سلام يا نجم.
0: سلام يا نجم. هي كده؟
14: يا مدام سمر ما انت تتصلي بالوكالة نشوف الفريق ده فين. شيل البتاع اللي على بوقك دي.
0: حاضر.
19: تليفوني فين هو؟
0: اللي خلص ايدك الاول دي.
19: تليفوني.
0: تفضلي كلمي. ساره مرعي.
19: الو فاتن اسمعيني دابا، اسمعيني مزيان. شوفي غادي تمشي الليموزين اللي كانت فيها مدام دولي راه نسات الفوري ديالها تما، يلا يستر عليك لا ما لقايه. راه كاين مشكل كبير دابا الله يخليك. شنو؟ انت
0: ايه في ايه
19: كتقولي دابا في لاجوز والليموزين تخونات وما لقاوش الفورير فيها ودابا مشاو يعيطوا للبوليس؟
0: ايه
2: يعني ايه الكلام اللي هي بتقوله ده؟ معناه ايه؟ معناه ان انا خلاص بنتي ضاعت؟
0: هنعمل ايه دلوقتي؟
12: يلا نروح الوكالة قبل ما يبلغوا البوليس.
0: يلا دولي يلا تعال. ايه يا فاتن هنعمل ايه دلوقتي؟
15: عبده هو الواحد اللي يحلكم مشكلة.
0: تاني عبده؟ وانت ما عندكمش غير عبده في البلد دي؟
15: عبده كان في البوليس قديم وكيعرف سفارة كاملين.
0: طب سفارة؟ سفارة عن الحرمية؟ طب انا مالي ومال الحرمية؟
2: معلش حياة بنتنا اهم، ما فيهاش حاجة لما نعتذر لعبده ومية زي عبده كمان.
15: مهم انا اتصلت به وقال لي ما غيقبلش الا لما تعتذر منه.
0: ايه انا اعتذر له؟ انا اعتذر للراجل ده؟ ده راجل عجيب، ده راجل غريب. انت بتقولي يا فاتن ايه؟ تقول لي اعتذر للراجل؟ اعتذر الراجل ده ازاي؟
2: يعني انت متاكده ان الحل عند عبده؟
15: عبده كيحب الخدمه دياله بزاف ونفسه عزيزه عليه وما يبغاش الا لما تعتذروا له.
0: طيب
2: ماشي
0: عبده واصحاب عبده وعيله عبده. حاضر يلا بينا.
2: يلا بينا
0: يلا بينا.

0: متأكد يا فاتن ان الراجل ده عايز يساعدنا بجد؟
1: انت ثق فيا بس واطلب منه السماح.
0: سماح ايه بس وهبال ايه؟
1: السلام عليكم سي عبدو.
0: انا سفتي.
1: لا بس عليك.
0: لا بس عليك.
1: سيد سامح جاي يطلب منك الاعتذار بنفسه.
2: معلش اتكلم معاه بالراحه كده واحده واحده. لو ليك عند الكلب حاجه قول له يا سيدي.
0: مش قادر يا دولي مش قادر. يا سيدي يا سي عبدو يا سيادة العميد السابق السلام عليكم. اديني جيت لغاية عندك اهو. بنتي في خطر يا عبدو. بنتي في خطر وانا مالي؟ انا مالي يعني ايه وانا مالي؟ شفت يا فاتن؟ شفتوا اتكلموا تسيبوني بقى.
2: استهدى بالله استهدى بالله. ده انت اللي محتاج له. خفض نبرة الصوت خفضها شوية. دي نبرة فيها عداء.
0: عداء ايه؟
2: مش ترجي.
0: لو سمحت حس يعني ايه اب بيقول لك بنته اتخطفت؟ بيقول اتخطفت وانا جاي هنا في مهرجان وفي حفله بنتي تتخطف يرضيك وانت بتقول الامن ومسؤول عن كل حاجه هنا؟
3: ادول المشكله ديالكم. هذا المشكل ديال العرب كلهم ما عارفينش قيمه الامن، ما عارفينش قيمه رجل الامن. اش ما كيسوى رجل الامن اللي كيسهر بحياته باش انت تكون بخير، كيسهر على حياه المواطن وحياه الفنان وخصوصا الامن الخاص اللي دائما واقف تلقى قدام بنكه وتلقى قدام اداره وانتم كتعاملوا معنا بحال احنا ما كنسوا والو. سيف الطريقه.
2: انزل انزل
0: انزل
2: انزل على نفسك.
0: حاضر حنزل. عبد انسى اي حاجه، انسى ان انا فنان، انا اب جاي بنتي يا رب خطر. صدقني ساعدني كاخ ليا، انا ضيف عندك هنا. بنتي هتروح مني؟ عارف لو انا عندي حد هنا اروح له؟
3: طب طب اسكت. انا ما بغيش نكيو، ما بغيش تاثر لي. انا شخصيتي قويه. انا ابي ماتت ودمعه ما نزلتهاش. با مات دمعه ما نزلتهاش، ولكن كأب مريض إيه؟ أنا إكسبسيو. أي إكسبسيو؟ مش على وجهك أنت. من إيه؟ على وجه السيدة دولي.
2: شكرا.
3: وعلى وجه يا سيدي. على أي وجه؟ وعلى وجه البنية الصغيرة اللي طيبة وكتبغيني. أنا مستعد نتعاون معكم.
0: ربنا يخليك.
3: أنا عارف القصة كلها وسمعت أخبار. تفضلوا معايا.
2: شكرا شكرا.
3: عوني.
2: شكرا يا عبدو.
3: ربنا يخليك.
4: السلام عليكم باستوف.
5: اهلا
4: شي بخير. بس عليك.
5: مرحبا
4: يا عبدو. بس انت جايبنا فين هنا؟ دو ايه المكان ده يا عبدو؟
3: شوف يا اما تخليني اخدم يا اما امشي بحالي. انا
4: يا عبدو
2: لا, لا لا لا براحتك اخدم. خدنا مطرح ما انت عايز. شرطه خدنا النار.
4: النار.
6: هذا مصطفى اف بي اي.
4: انت فاكرنا هو هنا في المغرب في اف بي اي؟
6: لا انا ما اسميه احضي اي، ولكن هذا مسمينه اف بي اي. فهمني.
4: يا حول الله يا رب.
6: كنا نديرو خدمتنا الله يخليك. قول يا باستوف كي داير شويه.
5: والله الا صافا. قول يا با عبدو شكون هاد الاجانب اللي معاك؟ قلبتيها فوقيد ولا كيفاش؟
6: لاش من فوقيد هذا ما عرفتي شي. هذا هو سامح المصري اللي داير حاله في مراكش هاد الليل.
5: اهلين اهلين اهلين. مرحبا بك. مرحبا. مشرفين معايا سيدي. مرحبا. تفضل.
2: لسه والله دلوقتي واكلين. شكرا.
5: واجلسوا اشربوا معنا شي كويس.
2: والله لسه شاربين براد قد كده.
5: وانا تقول المغاربه ما مضيفينكم ما مرحبين بيكم.
4: معقول ده كلام تقوله؟ المغرب برضو وبخلة دول اكرم ناس في الدنيا.
5: ارتاح ارتاح.
4: مفيش وقت. الله خلص يا عبدو خلص.
6: شوف البارح شرات واحد السرقه. واش خبارك ولا ما بخباركش؟
5: واه البارح كان مشيت 8 ولا 9 السرقه تاع بالي.
6: بعدي ليموزين ضربات البارح.
5: اي ليموزين مرسيدس شمنا تليفون و مشات عليا ديك الشيء اللي مشيت البنات.
6: فورير
5: الله يرضي
6: عليك. شكون اللي داها؟
5: وشوف هو راه زريقه هو اللي ضرب ديك الهمزه البارح.
6: زريقه
5: اييه.
6: فين غنلقاه؟
5: هو شوف تاي عمر في لونكار القديم.
6: صافي انا نمشي. يلا
5: طوموبيل. فين دي الطوموبيل؟ فين
6: محتاج ليها؟
4: عربيه. ليه ما احنا معانا عربيه؟
6: لا هاد الطوموبيل هي اللي غتدخلنا تماك. ديالك انت يا غادا تورخنا. خليني انا ندير خدمتي ولا غنمشي بحالي.
2: لا لا لا براحتك براحتك يا عبد. صلي على النبي يا عبد.
4: خلاص اتفضل.
5: فيه بدو قرمومه
3: ماكلة ديالك على حسابي. دا عبد الجليل عطيه واحد المقيلة وجوج بصارة على حسابي. أنت يلا يلا يلا.
5: تفضلي
4: تفضلي يا ستاني.
6: زين
7: عبدو
6: سعادة العميد،
7: اش كدير هنايا؟
6: وانت اش كدير؟ لا تبارك الله عميد وبارك الدرف البصارة.
7: كنضرب البصارة حسن عميد شريف.
6: تبارك الله عليك، هادشي اللي كيعجبني فيك انت عميد شريف.
7: اش كدير انت مع الاف بي اي؟ انا
6: لا لا والو، غير هادوك الناس جاوا باغيين ياخذوا البصارة الساعة لقاو الديه عامرة تبارك الله عند السي عبد الجليل، فغادي نمشيو ناكلوها عند شي حد اخر.
7: شي تنقنيقة هادي.
6: شوف سعادة العميد، ملي تكون شي تنقنيقة
8: نتنور. سعادة العميد يا سيادة العميد يا
6: اهلا وسهلا. يلا سيادة العميد. سعادة العميد من بعد ان شاء الله، من بعد من بعد.
9: عبد
6: تقول لي البارح، قول لي البارح ضربتي لي موزين.
9: اش من ليموزين اخويا عبد؟ والله الا مظلوم حق الله العظيم.
6: ما تكذبش عليا.
9: والله الا مظلوم
6: حق الله. ما تكذبش عليا.
9: كاين كاين اخويا عبد.
8: عبد بالراحه يا اخي، هو ده حملك ده، بص كله قد ايه قد العصفوره.
6: اهدى بس اهدى عشان خاطري، اتعامل معاه بالراحه.
8: بلاش عنف
6: يا ودي. سامح تستخرين الله يخليك يا استاذ سامح، انا اللي عارفك باش تتعامل مع هاد الاشكال. غتقول لي خير ولا ما كاينش؟
10: يا اخي يا اخي اوعى يا اخي. انت ايه حبيبي؟ حبيبي ودينك دي هقطعها هقطعها. انا ما قلتش دم ولا هقطعها.
8: هنا بتعمل ايه يا دول؟
10: هقطعها. انا ما قلتش الفرق فين.
6: معلش حقك علي، انا حقك علي حقك علي. معلش انا بعتذر لك. اتعاون مع عبده العميد بتاعنا وعشان خاطر بنتي مخطوفه. ها حس ان بنتي. خلينا يا استاذ سامح الله يهديك.
9: سامح المهيبه جنك يدير استاذ سامح.
8: ربنا يبارك.
9: المغاربه كلهم شي يحبوك وداوته استاذ سامح وحق الله العظيم.
8: والله وحق الله. انا بحبكم. ده انا حمق عليكم. تعال ادوس. انا بحب كل شعب المغرب. عشان خاطر بنتعاون مع عبده عشان بنتي مخطوفه. عشان
9: ايش
8: اسمك؟ اسمك ايه؟
9: مهدي.
8: حبيب ايه؟
9: مهدي.
8: حبيبه مهدي. تعاون مهدي والنبي عبده. خلص تفضل تفضل.
6: سي سامح كتخسر لي الخدمه ديالي. الله يخليك، خليني ندير خدمتي. قولي انا عارفك بعتي المرنسي انما في غلقه دابا.
9: المرنسي من فوق الكباري ديالو راه عنده واحد البيت راه تيشري فيه كاع المسروقات اللي تنبيع انا وتيبيعوا ليه الدراري كلهم في السيكتور اخويا.
6: واخا يلا سير حالك
9: استاذ. عمر.
8: عمر مين؟
9: جعبه. الجعبه
6: واش راه بحال كاش من جعبه ساعتين اتساع
8: يا عمر وكاع ما دايرين.
6: باغي تدور. معليش من بعد انا غنشوف.
8: شوف حنعمل ايه دلوقتي؟
6: انا عارف هاد المرنسي اللي باع عليه السيد خطير وعنده عصابه قداشنا هي وما غنقدروش نوصلوا ليه الا مشينا له بالقوه. خصنا نمشيو بطريقه تكتيكيه. دابا غادي نلقاو شي حل باش اننا نمشيو نسهروا في الكباري الليله ونديروا براسنا وحله ضيوف سهرانين وخليو لي
8: نسهر. ايه نسهر؟ ايه وبنتي مخطوفه راجل انت؟
10: نسهر نسهر نسهر.
8: انت مش عارف كل ما تسمع كلمة بالراجل ده تمسكي له رق كده وتقعدي تطبلي
10: عشان بنتي.
8: حاضر طبلي براحتك. اتفضل يا استاذ.
6: اتفضل. انا دي خدمتي، انا عبده، انا اللي عارف. غادي نمشيو نسهروا لان هذه الطريقه الوحيده اللي غادي تخليني انا نطلع لهذيك البلاصه اللي فيها المسروقات ونقدر نجيب لكم حاضر. نجيب لكم الفورير ديالكم. واش غتبعوا الخطه ديالي ولا لا؟ خصنا نسهروا في الكباري.
1: انا اسمحوا لي ما نقدرش نمشي معكم، انا اليوم عيد ميلادي.
10: كل سنة طيبة يا حبيبتي. تحبي نجيب لك هدية ايه؟
1: ميرسي يا حبيبتي. ميرسي
8: كمان جدا. كمان هدية؟ سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا قمر.
6: لا عباد الله، واش احنا دابا مسالين؟ مسالين شي عيد ميلاد؟ احنا في مهمة. اسمحوا لي الله يخليكم.
1: بس يا عبدو يوم عيد ميلادي.
6: عيد ميلاد كنتي ما نقدرش. انا عندي فكرة. عرفتي اش غنديرو؟ غادي نمشيو نسهروا وبالمناسبة نحتفلوا بعيد الميلاد ديالها وتكون هذه مناسبة.
10: منها سهرنا ومنها احتفلنا بعيد ميلاد الأمورة دي. يبقى وفرنا.
8: الله عليكم. ما نجيب كمان تورتاية ونكتب عليها خطاب بنت سامح في مراكش. ألطم من الناس على وشي.
6: سي سامح اسمح لي، هذه المسألة ممكن نحلها لك. أنا عندي واحد السيد يقدر يبيع لك التورتاية بثمن رخيص إذا بغيتي.
8: حكفن
10: زيد.
6: يلا.
8: لا ده أنا حبيب.
11: Je m'en occupe. Tu me connais pas? En plus, je pense que Marie commence à tomber sous mon charme. D'accord. Par contre, il faut vraiment que je fasse vite. Hier, il y a eu un incident. Je raconte pas. Bah, je te rappelle. Il y a quelqu'un qui frappe. Salut.

0: عربي انا عرف واحد المشكله كبيره، انا عرف واحد الورطه، راك ما عرفتش شنو واقع ليا. فاش مشيت لفرنسا مشيت عند خالتي، لقيت رحلات من الدار، بعد مشيت سكنت مع واحد صحاباتي، ومن تما ما عارفش انت شنو وقع ليا.
1: لا عارف، عاودتي لي بلي مشيتي وسكنتي عندهم وخدمتي معاهم في الريستو.
0: ما عارف والو العربي، انا مشيت لتما تكرفست، كنخدم ليل ونهار وديما كنخرج في الليل معطله. واحد النهار تلقاو لي واحد وخلات الحرام، تكرفسوا عليا وضربوني وصيفطوني للسبيطار. عامين عامين وانا في السبيطار، فقدت الذاكره، مبقيتش عارفه راسي شكون. اتفقت واحد النهار ولقيت راسي مجوجه بواحد السيد ما كنعرفوش، ولقيت عندي راسي سميه ماشي انا، سميه واحده اخرى.
1: شي كملوا قلبك
0: دابا، خلينا عافاك، خليني نكمل معاه باش نقدر نرجع ليك.
1: انا نقدر نحميك منه.
0: ما تقدرش، هذاك مافيوزي كبير، انت ما عارفش شكون هو، راه يقدر ياديني انا وياك.
1: درتي معاه شي ولاد؟
0: لا
1: الحمد لله. يعني تقدر تطلقي منه؟
0: ولكن عطيني شويه ديال الوقت، شويه ديال الوقت باش نقدروا نرجعوا بجوج. انت خذ هادو دبر بهم راسك على ما نسالي انا وياه ورجع ليك.
1: انا ما بغيتش الفلوس، انا بغيتك انتي.
0: واخا مالك بنتي ليا ضعفيتي بزاف، ياك ما مريض، ياك ما ناقصك شي حاجه، عرفتي شنو؟ خليني انا غادي نجيب لك شي حاجه تاكلها ونرجع.

0: مساء الخير.
1: نعم،
2: محمد الأسيوطي رجل أعمال من مصر.
1: عارف والله حفظتها، محمد الأسيوطي رجل أعمال من مصر.
0: ما تكسفش إيدي. مالك قاعد متوتر كده ودخان وبتاع وأنا رايح الجيم؟
2: قلت جاخدك شوية ساونة، شوية حركات، شوية دلع كده يعني.
1: ما تروح أنت إن شاء الله، تروح في داهية جيم ساونة. أنا مال، أنا ماليش في الكلام ده.
2: انت بتعاملني وحش جدا، وده مش اسلوب المصريين مع بعض ابدا ابدا. ليه؟ هو انا دمي تقيل؟
1: اه
3: استاذ مرعي.
4: ثانيه واحده كده، هدى.
2: محمد الاسيوطي رجل اعمال من مصر.
3: شرفين سيدي.
2: ثانيه واحده، مينفعش ده.
4: استنى، انت محمد الاسيوطي رجل اعمال
3: كابت واحد؟
4: مش كفايه انتي، مش كفايه عليكي.
3: يلا ماشي، مشكله سيدي. متشرفين.
4: متشرفين طبعا.
1: انت بتبيع كروت دي ولا بتعمل بيها ايه
3: استاذ مرعي؟ الجماعه وصلوا.
1: يلا يلا بينا نروح لهم.
3: يلا
4: قاعد. اه هفضل قاعد طبعا.
1: احنا ماشيين.
4: انت ما امشي، انت رايح ما تروح في اي حته. انت
1: العصير بتاعي
4: برضو بيعاملني. بصي بيعاملني ازاي، واحنا مصريين واخوه مع بعض.
1: يلا يلا بينا.
3: مش مشكلة. يلا مشي. يلا

0: يا مرعي يا مرعي، نفسي اكلم بنتي، نفسي اسمع صوتها يا ناس.
1: اعمل لك ايه طيب؟ بتصل بيهم ما بيردوش، قافلين تليفوناتهم.
0: منك لله، انت السبب في كل اللي بيحصل لنا دلوقتي.
2: دول اللي مش محتاجه الطريقه دي ولا الكلام ده دلوقتي.
0: طمع وجشع هو اللي وصلنا لده.
2: قلت لك مش دلوقتي. مرعي من فضلك يا مرعي، تابع الموضوع وبعدين بلغني في اسرع وقت، حتى لو جالك تليفون اي وقت.
1: حاضر يا سيدي.
2: وبعدين اهم حاجه بقى ما نتكلم كده، نشوف هنعمل النهارده ايه بالليل.
3: مساء الخير، محمد الاسيوطي رجل اعمال.
0: يا اخي انت ايه، متفرغ للغلاسه؟
1: طه حبيبي.
3: فندم
1: انت محمد الاسيوطي؟
3: ايوه.
1: حبيب قلبي.
3: حبيبي.
1: ما تجيب بوسه.
3: حبيبي.
4: مفاجأة غير متوقعة.

0: أتوقع، بس مقبولة.
1: قولي لي يا
2: ايه
1: راجلك فيش خدام
2: في المافيا؟
1: وفين هو دابا؟
2: خدام عنده اجتماع، ولكن يقدر يدخل في اي لحظة.
1: كتقصدي يجينا؟ وانا كيفاش غنشوفك؟
2: هيا نمرتي، تقدر تعيط لي فوقاش ما بغيتي.
1: تجاوبيني.
2: هاو كيدق، يا قلت لك يقدر يجي. اجي اجي. شوف عافاك ما ديرش الحس، وخليني انا حتى ندخل وانت خرج، وغير بشويه. اجي اجي معايا. خليك هنا. هاي مستر موري.
3: هاي هاي.
2: ويلكم
3: ويلكم. وحشتيني وحشتيني. يعني I miss you.
2: I miss you too.
3: Thank you.
2: I'm so happy to see you today.
3: وانا والله. انت هنقعد فين؟ سرير؟
2: ويلكم.
3: انا كنت عفريت عليه امبارح السرير ده. تعال تعال. يا سلام. تعال تعال.
2: You know؟
3: ايه؟
2: Really I like you.
3: Like you؟
2: I think.
3: Drink؟
2: I love you.
3: No. No drink, no.
2: Ah yes, we have to drink something.
3: No, no, no, come, come. تعال تعال. تعالي. نو درينك. اتكلم كلام حب. لاب كيس مي كده يعني. تعال تعال. قربي قربي. ممكن كيس في بق ولا ممنوع؟ امبارح كان في كيس في بق هنا. قضيها هو كيس في بق على طول. تلازينا
2: بيب. Let's go to my farm today. We can spend the day there. Just you and me.
3: الفيلم الاجنبي اللي انا وقعت فيه ده. لا ما اقدرش اروح بره مراكش. ما اقدرش اروح معاكي حته. اصل انا عندي مشكله كده حصلت في العيله. بنت اخويا اتخطفت. بس ما تقوليش لحد.
2: وات كول ذا بوليس.
3: لا بوليس ايه؟ لا ما بلغش انا بوليس في الحاجات دي. اصل هي اتخطفت وعشان حاجه معينه يعني. ناس عايزين ياخدوا مننا برديات فرعوني.
2: And where are they now, the bodies?
3: البرديات دي أصلها كانت محطوطة في الفرير بتاع دولي مرات أخويا، وهم خدوها وأنا مش عارف أعمل إيه دلوقتي. البنت مخطوفة. سيبيني دلوقتي أروح أدور وبعدين أبقى أجيلك تاني.
2: Okay, you can go, but let me know when you found them.
3: هقول لك على كل حاجة بس ما تجيبيش سيرة لحد.
2: Okay.
4: فين يا مدام؟
5: بجدام في الحمام.
4: يلا موجود.
5: انت ايه جاهز كده؟
4: طبعا جاهز.
5: اتكلم كده ولا بتهزر؟
4: ده احسن ما عندي انا جيت لابسه.
5: تعال تعال تعال. ده انت غلبان.
4: تعال تعال اقعد.
5: ده عيد ميلاد حبيبتك وهتروح تقابلها باللبس ده؟ ده انت شبه البلياتشو. ايه العيله؟ هجيب لك لبس من عندي. ايه لا اسمع الكلام.
4: صافا انا اسمع كلامك.
5: يلا
4: صافا.
5: يلا
4: لا ده تول.
5: اقلع كله
4: كله.
5: امسيات. اقلع.
4: هلا بتمام.
5: اقلع يا عم. هجيب لك بقى جاكيت واي يعني حاجه كده مظبطه.
4: لا لا بركي بلاتي. اول ما تجيب لي جاكيت الاول انا بغيتك. خير في لا انا المشكله عندي مع فاتن انني ما تقدرش اتكلم معها. غير كم بدي اتكلم معها كنت بروك.
5: حسيت بيك وانا شفتك وانت بتبصلها في العربية والنظرات والحب واللازم منه. بقولك ايه؟ اطمن انا هساعدك. بس ليه شرط؟ تنسى ان انت العبيد وبلاش طريقتك اللي هي كلها وتزعق بالطريقة دي. بلاش. خليك طبيعي وقولها كلام كده من قلبك. اي حاجه هتخرج من قلبك هتوصل لها بحب.
4: لا دي بالمشكله اللي كنا هو انتم المصريين كلامك حلو ودكش. احنا شويه الكلام دي نوقف.
5: ما فيش حاجه اسمها واقف ولا مصريين ولا مغاربه. ما فيش حاجه اسمها كده. الكلام الصادق اللي بيبقى جوه القلب بيوصل للقلب منتهى الحب بالراحه. وتوطي صوتك وبعدين يبقى عندكم كلام حلو كتير قوي. يعني مثلا تقول لها انا بحبك بالراحه وحشتيني ايوه. وانت هتقول كلام حلو في المغرب كان احمق عليك مش عارف يموت عليك اي يا بنت بلادي يعني حاجات كده اللي فيها غنى لها بس يعني حاجات لذيذه تبقوا زي العصافير كده تصوصوا مع بعض تمسكوا تمسك ايديها
6: هو انت يا راجل انت بتحب تقلع كل ما تيجي عندنا؟
4: لا لكن سوء
6: انا كل ما اشوفك الاقيك عريان.
5: يا سلام عليكي وعلى عقلك، ربنا يكملك بعقلك. ايوه كده انت فهمتي صح. ايه يا ابني ده؟ تبقى كل ما تشوفنا ولا كل ما تيجي عندنا سويت تقلع؟ بس انا كنت بصراحه
6: لا، كل ما يقعد معاك لوحدك
5: لا
6: بيحب يقلع.
5: لا لا لا لا انت فاهمه غلط. ده انا كنت بساعده عشان هيلبس. بصي كان لابس ايه؟ ده كان شبه البلياتشو، فانا هجيب له جاكيت من عندي.
6: وما جبتلوش ليه سترته؟
5: ما انا هستره هستره والله، هجيب له جاكيت من عندي واستره. شفت بقى جبت لنا الكلام والله بساعده. وانت عارف اقعد اقعد يا حبيبتي، صلي على النبي اقعد. الراجل ده حبيبتي طيب، الراجل ده اهبل.
7: اسمح لي الله يخليك. انت بدك تخسر الهضره كيفاش اهبل؟ شد اهبل
5: يا حلو بلاد، انسى ان انت العميد خالص. اهبل دي معناها قلبك طيب، يعني انت طيب عندنا في مصر عادي.
6: دي اقل حاجه في حالتك انك اهبل.
7: وعادي عندك؟
6: عادي.
7: لا لك انت عادي، مكيش
5: ما تقلقش. وبعدين اقعد كده كده، الراجل ده مهذب يعني عايزني اساعده مش اكتر.
6: انا مش قادره اثق فيك لان بينا راجل،
5: يعني
6: راجل بينا.
5: وطالما بينا راجل لازقه فيه. ارجع انت ورا يا بنت الناس، يعني مش
6: يا اخي خاف على سمعتك يا اخي.
5: هو انا عملت ايه؟ ده انا بساعده.
6: بتساعده في ايه؟ ده شبهه.
5: لا انت فاهمه غلط، الانسان ممكن يساعد الانسان في وقت الازمه، والراجل ده في ازمه واحنا في ازمه.
7: يلا خليك، انا مش في ازمه. كل يوم كده في ازمه. انا في ازمه
5: يا ابني؟ احنا مش بنتي مخطوفة؟ وانت هتساعدني؟ وانا بساعدك عشان حبيبتك.
7: ايه ده انت اللي في ازمة مش انا اللي في ازمة.
5: يعني من فضلك دولي ركزي معايا عشان خاطري.
6: لو سمحت تشيله من النص.
5: تعالي هز. بص يا دولي.
6: نعم.
5: الراجل ده هيساعدنا وبنتنا مخطوفة، وبعدين الراجل ده طيب، وبعدين هو بيجي قدام حبيبته وبيتلخبط، يعني مش عارف يقول لها كلام حلو، مش عارف يطبطب عليها. وبعدين فيها ايه لما ساعده بالرومانسيه والحنان اللي احنا متعودين عليه ولا ايه؟
6: ايوه بس يا ريت ما يلزقش فيك كده وقاعد.
5: ما تشغليش بالك.
6: طب ما يا ريت تلبسه.
5: البسه فين؟
6: في الحيط.
5: لا تلبسه هدوم. هو هيلبس بس هو يكلم حبيبته كويس وحبيبته تخلي بالها عليه. وبعدين المشاعر دي اجمل حاجه في الدنيا، يعني انت عارفه المشاعر الطيبه دي؟ يا ابني انا مش فاهم.

0: عندنا مشكل كبير.
1: خير يا دي النيلة.
0: طب أنا بنت ختول ولي عندنا مشكلة ولكن كيف عندك؟
1: إيه
0: أنا طلعت من البيت اللي فيه مسروقات اللي كيشري لك سيف ما لقيتش الفوري.
1: ما لقيتوش يعني مش منبوط؟
0: لا
1: يعني اختفى؟ هنتصرف ازاي؟
0: لا لا هو كاين
2: كاين يعني ايه اخلص
0: يعني غادي نلقاو
1: غدو يعني لسه هنستنى الغدا
0: مش من غدا غدا راه دوما انا كنهضرك على اليوم
1: يعني دوما
2: دوما يعني بكره بكره
1: دوما يعني بكره
0: ايوه واش انت ما دخلوكش العائلة ديال كل المدارس تقراي شويه
2: عبدو ما عرفش هو دوما كلام ينفع الكلام دلوقتي قدام الناس
0: ما عرفش دوما
2: عبدو خليك معايا هنا
0: انا معاك
2: شوف انا انا انا انا انا انا انا انا ما لقيتش فورير سقسيت
0: عيطت للناس اللي كنعرف خبرات ديالهم صحابي خدامين معايا والناس اللي عندهم ميسيون قالوا لي هذاك السيد خرج من الدار ديالو والسيده اللي جايه معاه لابسه الفورير
2: انا شويه قبل واحده ست لابسه الفورير
0: اي
2: وجايين دلوقتي
0: اي
2: طب هذا احنا قاعدين نستنى هذا احنا قاعدين
0: نستنى الفورير اهو
1: الفورير بتاعي اهو
0: دلوقتي الفورير بتاعك
1: قلبي قلبي
0: ايه
1: عايزه اقوم انتش من على كتفها واقول لها الفرو ده بتاعي واخلص
0: فيه دلوقتي بقى بتاعك
2: خش لما دلوقتي بقى بتاعك
0: بقول لك ايه ما تتكلميش خالص هتعمل ايه يا سياده العميد
3: انا عندي واحد عندي خطه واولا يعني تخسرنا
0: ايوه اتكلم
3: يعني الخطه اللي بغيت نقول لك معايا وفي حقها يعني
0: قول يا عبدو قول بحسك الامن
1: مركزين يا عبدو قول
3: هو في حقها ما عنديش
1: مثبتنا بقالك ساعه عشان تقول ما فيش
0: انا عارف ان هو ده اخره
3: اسمعوا بقى
0: اسمعوا كلامي وهقول لكم هنعمل ايه بالظبط
1: قول
0: قرب

دخلي الله يخليكم على الفضول هذا، لانني انا الخدمه ديالي ماشي هذه، وانما الخدمه ديالي رجل امن، وانا كفرحان انني امنت حياه هاد الفنانه كلهم اللي كتشوفوا وخدمت معاهم والحمد لله كلهم بصحه جيده. ولكن انا عندي واحد طلب، لان هذه اليوم واحد المناسبه شويه وكيف هذا، بغيت نقول لكم واحد الكلمه، لان اليوم هاد الليله مهمه بالنسبه لي انا، لان هاد الليله هذه عيد ميلاد انسانه تنافس انسانه تنحلال انا احبها، ولكن لا استطيع ان اقول او افوخ او افوخ او افوح بحبي لها. ولهذا انا بغيت الفنانه اللي حاضره معنا اليوم انها تنوض تغني لنا اغنيه من الطرب المغربي الاصيل، اللي هي الفنانه فاطمه الزهراء. وظيفي حيدي داك الفوري باش تكوني، لانك الصح باش تكوني مرتاح. فوري حطين فوري ديال الكتبه، كوني بخير وعلى خير. زين، لا تفضل، سمحوا لي.

0: الكون ديالي فين مشى؟
1: فين انت وهادو؟ فين الماء؟ فين الماء؟ سمعنا عليا سمعنا رسخين.
0: الحمد لله
2: الحمد لله.
3: في السيارة على السيارة.
0: تعال عمل
1: من دوز
2: راجل صاحب الكباري.
1: اجي اجي معايا اجي من هنا اجي من هنا اجي من
2: هنا اجي من هنا. تعال الحي عبدو من دوز
1: ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش
2: ما تخافوش ما تخافوش شوف شوف شوف شوف شوف الاخوان تخافش خليك انا كاين انا كاين انا كاين
4: كاين ايه بس
2: انا موجود
0: اتصرف يا عبد
2: شوف الاخوان معكم عبدو عميد سابق سنتين نوار في الكاراتيه وفي الكورس ديال البسكليبات ما باغيش مشاكل ما بغيتش نضرب شي واحد نعود قسمه على جوج انا فاندام وسبازين قرف جوج تحموا عليا دقه واحده مني 7 ايام وما في السبيطار من الاحسن بلا ما نضربك حيت الا ضربتك غنقدر نوعدك فهمتي
0: عبدو حبيبه قلت لك شي حاجه
2: لا ولا حبيبه غفلني ولد الحرام قاعدين
0: غبي
4: ودوات حب ومتحبب بالقزنه
0: أنا ضربتي
4: سيري سيري
0: سيري يلا وي
2: هذا كتاو تم
0: لا
5: كسرته انت مشرفه اهل المغرب كلهم اتعلمي لك حركتين من دول كانت نخيبه في حظنا الهباب
2: مش مطلوب تعلمتي هادشي كله هو
0: حبيبي ما قال لك شي حاجه
2: لا حبيبي ما قال لي ولا انا انا بخير
5: الله. انت لسه هتحب يا خيبتها خلصنا من المصيبه السودة دي
6: واكب حبيبي الياس كل شيء زيد فوق انت واحد فيكم ما يتحرك
5: تحرك نروح فين
7: نتناش من المسدسات
5: احنا ورانا حيطه
6: اعطيني الفوريل
7: ما اقدرش اديك الفوريل لاني دي مساله شخصيه الفوريل ده مرتبط بحياه بنتي ما اقدرش ادهولك
6: فين الفوريل؟
5: يا فندم خليك معايا انا الفوريل ده في حاجه تخصنا هناخدها خد انت بقى الفوريل بعديها البسه اهرب بيه اعمل اللي انت عايزه
6: فوريل شنو فيه؟
5: في الفوريل ده فيه
2: ما فيه والو ما فيه والو شي الفوريل ما فيه والو الفوريل كان حيت كانت امه مصوبه عليه ودير لي في واحد الدعوه اللي هي اللي ديك الدعوه ديال الجمعه بحال في الواتساب ياك
7: وايسا من تيتا
2: من ورتاه من تيتي تيتي تيتي تيتي في تيتيها
6: تليفون
7: اخي اوعى انت ايه شطان في اوعى سيب الفريق
6: الياس
5: الياس
7: لا لا لا لا لا
8: هاش اتحرك من مكانه
2: ايه ده
8: ارفع ايدك
5: رجل الاعمال
2: محمد بيه
8: هدى كده يا حبيبي برافو عليك معاكو محمد الاسيوطي رجل اعمال من مصر ما تخافش يا نجم
7: ينصر دينك يا اخي على فكره انت مش دمك تقيل ولا حاجه انت باشا كبير قوي قوي
8: يلا خد الجماعه وامشوا
0: ماشي
8: وانتوا ارفعوا ايديك لفوق قلت لكم ما تخلينيش الجا للعنف ارفع ايدك
0: هم مش
2: انا الملك انا الفريل اهو الحمد لله على مهلك
0: اهو
2: سنة على مهلك
7: انت ما تعرفش احنا عملنا ايه عشان نجيب لك الفرو ده عدنا على 8 طنفار
8: فين
2: استنى
0: موجود موجود
8: يا سلام الحمد لله في نفس مكانها بالظبط
2: كلم الناس بقى بسرعه اتفضل
8: هم اللي هيطلبوني لما قلت لهم ان انا كلمتك قالوا لي احنا اللي هنطلبك
2: طيب تمام التليفون بيرن
0: تليفونك بيرن ممكن يكونوا هما
8: الو ايوه لا اثبتوا مكانكم
2: ايه
8: ايوه انجلينا يا حبيبتي الحاجه كلها موجوده معايا لا اطمني اللي انت عايزاه يا حبيبتي كلامي مظبوط معاك اهو 100% اوكي باي باي
7: انت كنت بتكلم مين
8: دي انجلينا
7: انجلينا
5: انجلينا
7: وقت المعظمه المعصعصه دي تكلمها واحنا في وقت زي ده؟
5: هو وقته يا دول الكلام ده؟ معلش يا مرعي، عايزه ايه يا انجلينا؟
8: استنى بالكلام كده،
7: اللهم قول لهم ان انا عايز اسمع صوت بنتي.
8: الو، ايوه ايوه فندم، الحاجه معايا. ايوه ماسكها في ايدي دلوقتي. حاضر اجيبها لسيادتك ساعتين ثلاثه كده. حاضر يا فندم. سامع؟ هبلغه يا فندم. حاضر هبلغه. مع الف سلامه.
5: ايه مرعي في ايه؟
7: قالوا لك ايه؟
5: وليه بتقول سامح؟
8: عايزينك لوحدك يا استاذ سامح.
5: اروح لهم لوحدي؟
8: ايوه.
5: وانت مش هتيجي معايا؟
8: هاجي معاك. يلا بينا.
5: طب يلا بينا.
7: وانا عايز اشوف بنتي، مش هسيبك تروح لوحدك.
5: طب تعالي بس نشوف هنعمل ايه. تعالي. الكلام ده ايه على 9 الصبح تقريبا؟
8: 9 الصبح.
3: ابعد عني، سيبوني في حالي، ابعد عني، سيبوني في حالي، سيبوني في حالي.
6: سكتوا.
3: انتوا فاكرينها ايه؟ فاكرينها سايبه ولا ايه؟ انا هوديكوا في 60 داهيه.
6: بس اقعد ساكت، اوعى تفتحي بقك، فاهمه؟ ما تخليش اوعى تفكر ابوك، فاهمه ولا مش فاهمه؟ اقعد ساكت.
3: انت فاكر نفسك ايه؟ فاكر نفسك يونس السنبي؟
6: بس اقعد بدل ما مد ايدي على
9: الجماعة. وصل،
6: جيبوا نجيب البضاعة.
9: حمد لله على السلامة يا نجم. النجم لوحده اللي ينزل، وانت يا مرعي تستنى هنا، ما تنزلش من العربية، ما تنساش تجيب الأمانة معاك.
5: الأمانة معاك.
7: أنا مش هسيبك لوحدك، أنا لازم أنزل أشوف بنتي.
5: طب تعالي جنبي.
9: سيب
3: ماما. بابا.
7: يا مدام. يا مدام إيه بس؟ أنا عايزة بس أشوف بنتي.
10: يا مدام
5: اتفضل.
7: ماما.
3: يا مدام.
7: يا مدام إيه بس؟
3: حرام عليكي،
7: أشوفها بس.
5: يا مدام. إيه في إيه؟ حاجتك أهي، اتفضل.
6: أعطيه بنته.
5: تعالي يا حبيبتي. انت كويسه؟ ها؟ الحمد لله. عايز حاجه تاني مننا؟ ممكن تسيبنا نمشي؟
6: انت هتضلك معنا.
5: انا؟ عشان ايه؟
6: شو بيضمني ما مرتك تبلغ البوليس؟
7: لا لا، انت فاهمنا غلط. احنا ما شفناكمش، ما نعرفكمش، ما قابلناكمش. هنطلع من هنا على مصر على طول، ولا كأن في حاجه حصلت.
5: ايوه سيبنا نمشي لو سمحت.
6: مهضومي بمرتك، انت الضمان اللي عندي. لا سلم البضاعة بتروح.
5: انت بتقول ايه؟ انت متخيل ان انا ممكن اساعدك في الجريمة دي؟ ابيع بلدي وتاريخ بلدي؟ وبعدين انا بكرة عندي حفلة مهمة جدا، لازم الحقها، ده الدنيا تتقلب لو مروحتش.
6: ما تخافش، هنتم البيعة وهتروح حفلتك انت ومرتاح. ما تخاف، انت حدلك معنا. وين هربان؟ وين هربان؟ كل الرجال موجودين هون، ما قالك محل غير هون عندي.

0: يا عم بتأخرت ليه؟
1: سير انا هلقيت بالقاعة عمرة، يلا دي ولادك وسير سير معاهم.
0: وانت هتعمل ايه؟
1: انا معاه سير.
0: طب يلا بينا. بينا
2: انا حركة.
3: يا لهوي يا لهوي.
4: اهرب انت يا نجم. معاك محمد الاسيوطي رجل اعمال من مصر. قلتلكوا اني ما بحبش العمر.
3: انت يا بنتي
0: اتحرك يا بنتي اتحرك.
1: لازم تيجي معانا يا سامة.
0: انا مش هتحرك، انا هستنى هنا معبي.
3: مش هنمشي من غير
0: في حاجات تاخدت مني ولازم انا اللي ارجعها. لو على عمر في بلدنا. اتحرك يا مرعي. عبدو
5: مش بغيت موت علشان شحسيناش.
0: ما انا ما ينفعش اسيبك، وبعدين لازم نرجع البرديات يا عبدو.
5: عبدو
4: انا مش محمد الاسيوطي يا عبدو.
0: هم اللي انت مين؟
4: انا رائد مصطفى كامل من المخابرات العامة المصرية. عبدو اسمع الخطة دي كويس.
0: لا لا لا
5: شاب، انا كنت عارف بانك انت من المخابرات لكن مش نقول خليها سريه. هتسمع الخطه دي يعني من دول اربعه ثلاثه جوش.
4: عبدو مش وقت الكلام ده. احنا هنعمل خطه 4-3-2-1.
5: شوف انا عميد سابق وما اعرفش كنقول من دول اربعه ثلاثه جوش.
0: في ايه؟ انتوا بتلعبوا كوره؟ ده احنا بنموت.
4: عبدو انت عميد سابق وليك احترامك. انا ظابط في الخدمه، تسمع كلامي. انا هخرج من هنا وانت هتجري من هنا. يلا بسرعه
0: امشي. يلا

0: اطلع. قلت لك اطلع.
1: اش تمرض انا
0: غادي تبعوهم؟
1: ما ركبش انا مرامره. انا اللي غنسوق.
0: قلت لك انا اللي غنسوق. انا اللي غنسوق. طلع.
1: اذا قلت لك انا اللي غنسوق انا اللي غنسوق. انا عبدو وما نبغيش مرات تسوق ليا. يلا رجع اللور. رجع اللور.

0: سامح.
1: ايه
0: سامح.
1: عبدو عبدو عبدو الحقني عبدو. انا جبت البرديه ده، البرديه ده الحمد لله، بس ما عنديش غيرك انت امنه انه يرجعها مصر.
0: لا انت يا صاحبي اللي هترجعه لمصر.
1: انت ايه؟
0: انت اللي هترجعه مصر. صاحبي
1: صاحبي انت اخويا عبدو.
0: يلا يلا
1: عبدو. بس انا بس الرصاصه حاسس ان انا حاسس ان انا
0: يلا بعد تعبان قوي.
2: شكلي هودع يا عبدو. ما عنديش غيرك امنه على البرديه دي.
0: امان عليك ترجع مصر. ما تعبتو. انا قلت لك أنا أمل حياتك، أنا أمل لك حياتك.
3: البرديات جولي.
1: إيه ده؟ البرديات عبدو. أنت مين؟
3: ستيني.
1: ستيني؟ أنت تتكلمي عربي؟
3: كنت أتكلم عربي، فرنسي، إنجليزي، صيني حتى هو إلا بغيتي.
1: وعايزين مننا إيه؟ دي بتاعتنا.
3: فيها ريحة الفلوس. أنا خدامة مع واحد المافيا انترناشونال ويخلصوني 2 مليون بالأورو.
1: يا بلد هتقعد تتسرق طول العمر، حرام عليكم بقى.
3: على اي حال اسفين الازعاج
1: عبدو.
3: تعال
1: كذبت علي. ليش تكذب علي؟ ليش تكذب علي؟ ليش كذبتي؟

0: دكتور لو سمحت،
1: الحالة بتاعته عاملة ايه؟
2: الحمد لله كل شيء تمام، تجاوزنا مرحلة الخطر. الحصل حضنا الفصيلة الدم ديال عبدو هي او بوزيتيف، اللي بها قدرنا نعوضوا الاستاذ سامح الدم اللي خسروا من الاصابة ديالو. دابا راه ترتاحوا في الغرفة ديالهم، ممكن تدخلوا تشوفوهم.
0: متشكرة جدا دكتور، شكرا.
3: بدأنا بقى من اولها.
4: على سلامتك.
3: الله يسلمك
4: يا عبدو.
3: الله يسلمك ويسيك.
0: الف سلامة عليك يا حبيبي، انا مش عارفه اشكركم ازاي، ونعم الاخوة فعلا.
5: واجب. الحمد لله على السلامة اخويا.
3: مرعي كتر خيرك لحد كده، ربنا يديلك على قد نيتك، وكفايه قوي الكلام كده.
5: ليه كده يا نجم؟ اللي انت ما تعرفوش ان مرعي متعاون معانا من البداية.
3: مرعي؟ الكلام اللي بتقوله ده محمد بيه؟
5: ايوه مرعي. مرعي لما ديونه كترت والدنيا باظت معاه خالص، هددوه بقتلك انت ومراتك وبنتك. خاف عليكو، جري قال لي كل حاجة، طلبت منه انه يتعاون معانا، والحمد لله ربنا وفقنا ووصلنا للراس الكبيرة.
3: كلام ده بجد يا مرعي؟
5: وكل قرش اخدته منك هرجعهولك تاني. انت اخويا وابني وحبيبي، مليش غيرك في الدنيا. سامحني
3: حبيبي يا اخويا، انت اللي حقك عليا. شفت يا دولي؟ شفت مرعي؟
0: ربنا هداه الحمد لله.
3: احنا هي الساعة كام دلوقتي يا جماعة؟
4: ستة ونص.
3: انا عندي حفلة، انا لازم اروح الحفلة دلوقتي حالا.
0: حفلة ايه؟ الدكتور منع عليك الخروج من المستشفى لغاية بكرة الظهر، وحطك تحت العناية المركزة.
5: خلاص زمان الصحفيين عرفوا وهيلغوا الحفلة.
3: اسمحي لي. لا لا الله يخليك، ده بخصنا نكون في الحفلة. جمهور المغرب، ناس المغرب كان حماقوا عليا وانا حماق عليهم.
0: دم عبدو اشتغل بسرعة كده؟
6: عبدو ده اخويا وحبيبي، واجمل حاجة قلناها سوا ان شاء الله، وبكرة هتحلى بينا كلنا باذن الله.
3: مش كده ولا ايه يا عبدو؟
6: ان شاء الله،
3: وكفاية ان احنا ايد واحدة.
0: تاني الايد في الايد والعين في العين والجلاليب على اللحم على السرير تاني.
3: بس الجلاليب دي معقمة. مين الست دي عبدو؟
6: ولا عبدو زهر.

0: سامح سامح.
1: مالك ياك لاباس؟ خوك خوك جا عندك من المغرب.
2: عبدو؟
1: نعم.
2: هنا في مصر؟ انت بتعمل ايه هنا؟
1: مفاجأة.
2: طبعا مفاجأة. انت بتعمل ايه هنا؟
1: انا مشيت للدار عندك، قالوا لي كتجي لهاد البلاصة، بقيت تنقلب عليها حتى لقيتها.
2: مشيت للدار عندي؟
1: طبعا.
2: عندي في البيت هنا في مصر؟
1: طبعا. ومراتك قالت لي بانك هنا وجيت عندك لهنا.
2: الف حمد لله على السلامة اخويا.
1: الله يبارك
2: لك.
1: الله يبارك الله يبارك.
2: احنا لازم نرحب بيك بقى طبعا وتقعد معانا يومين، ولا انت مسافر بسرعة؟
1: لا لا لا لا لا، يومين لا، ما يمكنش لي نجلس يومين. ما يمكنش لي نجلس يومين.
2: يبقى مسافر يا خسارة.
1: لا لا لا لا، انا غادي نبقى معاك هنا على طول.
2: ايه
1: على طول؟ شي الفرحة على عربي كانت فرحة، عربي كانت فرحة.
2: هتقعد هنا في مصر على طول؟
1: على طول.
2: انت عبده
1: المنظمة ديال حماية الاطارات العربية، داكشي اللي درت معاك في المغرب واللي جبت لك البرديات وعتقتهم، عطوني رئيس امن الاهرامات.
2: الاهرامات بتاعتنا؟ الف رحمه ونور على الاهرامات، ده انت هتقضي عليها، حرام عليك.
1: كلنا لها. وثانيا الدم ديالي تجري في العروق ديالك، وانا فرحان ان الدم ديالي كيجري في العروق ديالك، ولهذا خصني نحميك، وخديت شقه حدا الشقه ديالك.
2: كمان هتخلي بالك مني تاني؟
1: طبعا طبعا، انت فنان كبير ونجم، ولازم نحضيك، لازم نحضيك
2: تاني. حضيق تاني يعني؟ خلي بالك مني عبدو، ما توفر المساله دي، وخلينا نحمي نفسي.
1: لا لا لا، شوف انا عندي واحد طلب لك. شوف باش نقدر نعرف المنطقه كيف دايره، انا عارف المنطقه ديال مصر كيفاش دايره، وبغيت نعرف الناس المصريين كلهم، بغيتك تعطيني الاسامي ديالهم باش ندرسهم وندرس الشخصيات
2: ديالهم. انا عارف دماغك وعارف كتابك وعارف عنك كل حاجه. بقول لك ايه، انا هريحك، مش انت عايز التفاصيل؟
1: طبعا.
2: وبالمره كمان تاخد فصيله الدم عشان تعرف ايه اللي جاي.
1: طبعا مش كده برضه؟ اعطيني الاسماء ديالهم بالواحد بالواحد.
3: احنا 100 مليون نسمه، عايز تعرف اساميهم واحد واحد؟
1: اساميهم وفصيله دمهم. يلا
3: كمان اكتب عندك بقى بالحروف الابجديه. احمد السيد احمد محمد احمد السيد
4: احمد السيد احمد محمد
3: احمد السيد احمد محمد السيد احمد محمد السيد احمد محمد
1: احمد محمد احمد محمد احمد
2: محمد صليب ميخائيل بطرس احمد السيد محمد بلا سامح بلا نيله.
1: سامح
2: يا عم ارحمني.
1: احمد
2: ارحمنا.

عقدت الأمم المتحدة اجتماعا عاجلا بمقرها بأمريكا، تمت من خلاله مناقشة الملف السوري في إطار التوصل إلى حل عاجل لإنهاء معاناة الشعب السوري. وفي خبر عاجل، تم السطو على المتحف المصري بالقاهرة، وتمت سرقة عدد من الأثارات أهمها ورق البردي الفرعوني التي تم اكتشافها مؤخرا في مقبرة أخناتون، وتقدر قيمتها بملايين الدولارات. والورق البردي المصري الفرعوني القديم يعتبر كنز مصر في الخارج، حيث تم بيعه في القرن 19 للأجانب. ويستعمل ورق البردي كما يعلم الجميع في علاج الأمراض المستعصية والعادية. إلى ذلك، فإن الشرطة المصرية مجندة كاملة من أجل توقيف

0: Comme je vous raconte.
1: شي مزيان؟ صباح الخير يا لفتين.
2: صباح الخير سيدي عبدو. متعطلتي بزاف، ما موالفاش ليك.
1: درت بيا الطوموبيل.
2: الطوموبيل؟
1: هذا نسيتهم ليا. السبانه نسيتهم.
2: يلا يلا سيد سافر.
3: مسيو عبدو.
1: مسيو لومباسادور.
3: تو با بيان؟
1: تري تري بيان.
3: بيان، مسيو عبدو، aujourd'hui, vous allez prendre soin de notre premier ministre.
1: Bien sûr.
3: Donc, j'attends de vous, évidemment, le sérieux et la rigueur.
1: Vous en faites pas, monsieur. Regardez mes hommes. Je suis là pour la sécurité de votre Premier ministre.
4: Mr. Prime Minister, Monsieur Abdou, that's the guy who takes care about your security today.
5: How do you do?
4: Mrs. Sure. Premier Ministre.
5: How do you do?
6: So, Abdou.
5: You go?
6: We can do it?
5: Okay, sure.
1: Abdou!
5: Okay, security.
1: Security! Abdou!
5: Security, security, security!
7: Are you sure about him?
5: Of course.
1: Abdou!
8: Abdou! Abdou!
1: Boss! Boss!
9: What are you doing? You're going to defend me!
1: Boss! Dérange pas!
2: Je voulais juste remettre des papiers.
1: واش كتعرف شكون هذيك السيده اللي تهديتي عليها؟ زوجة سفير شخصيا مارس لي هاد العهد، كنتي غادي تسبب في ازمه دبلوماسيه. مصيبه.
10: كي غندير القناع انا تتنازل على الشكوى ضدك؟ تاش غتشرح روحي غنتف شعري؟
1: لا لا واش عرفت خليفتك؟
10: واش داير فيها جيمس بوند؟ السيده جابت وثيقه تقدمها للسيد وتودعو وانت معدي عليها.
1: ممكن خاص تفهمني، انا رجل امن وقالوا لي المسؤوليه ديالك ان ذاك السيد الوزير من دوله اخرى ما خش واحد يقرب ليه، وهي جات وخشات يداو وما عرفتش اش غتجبد. باش عرفتها اش غتخرج قنبله ولا غتفرقع ولا
10: شي حاجه؟ واش ترى انا اللي غنتفرقع بالفقيس؟ واش انت في سان فرانسيسكو؟ داكشي راه كاين غير في الافلام. فك عليا من التصرفات الصبيانيه. شوف كما جيتيني زميل سابق، المره الجايه قسما بالله نعم تنحيد لك.
1: اش غتحيد؟
10: داك الرخصه اللي مدسرك. واش عارف بلي هاد السلاح عطاتو لك الدوله؟ هاد السلاح اللي انت مخرجو كل وقت، لحقاش كتثق فيك؟ لحقاش انت عميد سابق؟ واش كتفهم؟ شد عليا ضرق عليا وجهك. يلا ضرق زلفتك. يلا ديكاش اجينا.

0: صباح الفل يا عمورة. صباح الجمال.
1: استنى
0: طبعا اهلا وسهلا. صباح الفل.
1: شكرا.

0: اهلا اهلا اهلا الف حمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك،
0: وحشتونا.
1: ربي يخليك. شكرا.
0: تفضلي ارتاحي.
1: شكرا.
0: شايفه الجو الجميل ده؟
1: تبارك الله، الفيو غزاله كتحمق. انا ديما كنجي لمصر اول مره غنشوف هذه الفيو هذه، تبارك الله عليها، حمقاتني.
2: نورتي مصر، اهلا بك، تحت امرك، اموريني.
1: انا جيت عندك اليوم على قبل مهرجان الموسيقى الدولي.
2: انا بشكرك جدا، بس اسمحي لي، اللي مسؤول عن اداره اعمالي هو اخويا، وهو مسؤول عن العقود وعني انا شخصيا فنيا، فاسمحي لي، هو مش موجود دلوقتي، اسمحي لي اكلمه. ولا انت قاعده معنا قد ايه؟
1: ولكن انا مبقاش عندي الوقت، انا الطياره ديالي من بعد 3 سوايع، يعني خصك اليوم تمضي معايا العقد.
2: اسمحي لي هعمل تليفون بس لاخويا مرأي.
1: مرحبا سيدي. مرحبا.
2: الو الو يا مرعي، يا مرعي، انت فين؟ فين؟ في لبنان؟ طب ما انت ايه اللي انك انت ايه اللي هترجع على طول؟ طب دلوقتي المسؤول عن المهرجان الدولي بتاع المغرب موجوده معايا. اه طيب، تيجي بالسلامه وانا هتصرف، انا همضي معاها. خلاص ماشي يا مرعي، يلا هكلمك تاني. هيتأخر شوية، أنا خايف الوقت بالنسبة لك يبقى صعب، فاسمحي لي أنا حمضي معاك العقد. وبعدين أدي إحنا بنشرب حاجة وفي نفس الوقت بتستمتع بالجو الجميل ده، شايف الهواء عامل فينا إيه انطلاق. أنا بيني وبينك بهرب من الزحمة هنا، فالمكان ده أنا بحبه وبتفاعل بيه.
1: هو فعلا المكان زين أستاذ.
2: أنا حمضي معاك العقد.
3: كيفك يا مرعي؟
4: الحمد لله.
3: دخن؟
4: لا شكرا.
3: انت عارف ليش طلبت معك؟
4: لا،
3: حسب ما مبين عندي انه انت حظك الايام انه ظابط، عم تخسر كتير وديونك كترت عندي.
4: اديني فرصه بس يومين اظبط نفسي.
3: فرصه سامع كتير صرت ايدي، كان معك شهرين ما سددته.
4: معلش اخر فرصه.
3: عندي فرصه لك كتير حلوه.
4: طب يا ريت.
3: هعطيك فرصة من ذهب. هاتفق أنا هيك على اتفاق، منه أنت بتخلص ديونك ومنه أنا بيوصلني غرضي. شو رأيك؟
4: ماشي.
3: هعطيك غرض بدي إياك توصل لي على المغرب.
4: غرض إيه يعني؟
3: لا أسئلة ما بحبها. أنت عليك ديون بدك تسكرة. بدك تسمع الكلام، بعطيك الغرض توصل لي على المغرب وبس.
4: حاضر.
3: وقرشان بتاخدهم وديونك بيخلصوا.
4: طيب حاضر.
5: حبيبي يا باشا، ما لقناش ابوه، جبنا ابنه.
3: ابوك شو وسطه؟
5: عليه بتاع 1,000,000 جنيه كده يا باشا.
3: بده يدفع؟
5: قل له لأبوه صرنا صلح.
3: حسيته طول ليموت؟ ده جرب. فيك تروح. وقف.
5: نسيت تهديد مرت أخوك؟ سلم لي علي وقل له عقبالي 100 إن شاء الله.
3: نتحاد
5: وصله.

0: والله العظيم ما بصطف يطلع لي الدم، ما بقيتش حامل شي الامن الخاص طلع لي في راسي، وليت في كونفليكت مع الامن.
1: انا ايامات الشباب ديالي لما دخلت الامن كنت كنحترم هذه المهنه هذه، وفعلا باقي كنحترمها، لان هذه المهنه هذه تسعى دائما لمصلحه المواطن وهنائه.
0: إيه هادشي راه كان زمان، راه انا ملي كنت كوميسير وكنت عميد زعما وغادي مزيان، الناس كانوا كيتعاونوا مع الامن وكنا كنشوفوا مصلحه البلاد. دابا كلشي تغير، دابا ولا تسيب. اللي هضرتي معاه تيقول لك حقوق الانسان حقوق الانسان، السيد ما عرفش حقه من حقي انا.
1: حريه الشخص يا عبدو تنتهي حينما تبتدئ حريه الاخر.
0: إيه هادشي مكتوبه، اما في الواقع راه حاجه اخرى. ودي خليني راه غادي نتفرقع ربي العالمين.
2: عبد الله هذيك خذ الحياه بحلوها ومرها،
0: راه دوا المشكل. دابا اللي هضرتي معاك تقول كيف مع الحياه، خذها بحلولها، سير مع الوقت.

0: سلام سعدو.
1: سلام مصطفى. لا فاتن سي مصطفى مصطفى سي فاتن سي عبدو سي مصطفى كنقدم لك لاله فاتن.
0: متشرفين. فين خبرتي يا سي عبدو؟ شحال هذه ما دوزتي الوكاله؟
1: هو في الحقيقه انا طلع لي الدم نهار تخاصمت مع داك العميد على قبل داكشي اللي وقع وهذا بصراحه ما عنديش كاع القانون الخدمه.
2: عبدو دائما كلما راى محياك يرتبك.
1: شنو شنو اللي يشتبك؟
2: زعما كتجيك الرعشه.
1: الله يهديك سي مصطفى. خلينا فاتن تنحترمها وهي تبارك الله سائقه ماهره ومحترمه
2: تفضل بنتي تفضل.
1: لا بغيت نقول زعما يمكن تكون عندها شي حد بغات تشوفه ولا عندها شي رونديفو. حنا نقول لها تفضلي فين غتفضل معنا.
0: فعلا انا جيت عيب باش نعطي الورق لواحد صاحبتي وغنرجع للخدمه. خليتكم على خير.
1: خليناك على خير. شتي
0: حمزه
1: شي شحال زوينه
2: زوينه وسكتي انت محظوظ انت يا
1: علاش والله ما عرفت على شي دابا انا هاد الصرامه ديالي والقوه وغير كتوكل قدامي تندوب اخويا.
2: راه عندها نوض عندها وقول لها شكلي ما تزوينين. راه النساء يحببن الكلام الجميل والله يهديك. شوف وعرض عليها لشي غدا ولا عشاء زعما انت ماشي بخيل.
1: او دير انا بصراحه بغيت نصرحها بحبي ولكن كنخاف ترد عليا في وجهي ولا تقول لي لا ونتعقد ونتصدم.
2: الله يهديك. ما سمعتيش يقول لك يقول لك انا كيعجبني نخدم مع عبدو. ها كيعجبني نخدم معاه.
1: انا ما كرهتش. دابا ملي كنوقف قدامها كنجي الوجه لساني كيتقال وبحال كتجي لا ميغرين وما كنعرف راسي شنو عندي كنعرق ما عرفتش كندير.
2: جرب يا اخي جرب نوض ما عرفتش. يلا ما تخدعش بوحدك قالت ما نوض
1: على حسابك بسطوف
2: على حسابي يا سيدي. يلا
0: هانت حمزة هاجي عندك سنة أعطي هذا الورق.
1: لا فاتن يعني ممكن نتكلم معك؟
0: إيه تكلم.
1: لمن؟
0: يا قلتي بغي تكلم معي.
1: إيه معك الحق بابا تكلم معك. بغيت نقول لك زعما يعني يعني بغيت نقول لك إذا كان ممكن غدا إن شاء الله إذا كنتي زعما إذا كان وقيت الغدا ولا وقيت العشاء يعني لوحدي يعني زعما ما عندك ما يدا خدمة ما خدماش ولا زعما يعني إذا كان

0: هذه سمر بغتنا على قبل غادي يجيبوا واحد شي مصري كيغني مغني كبير وبغاونا نديروا ليه لا سيكوريتي ديالو وبغاو الليموزين يعني الا كان ممكن انت تكوني معنا في الليموزين.
1: ياه مرحبا.
0: ياك ايوا صافي انا دابا غادي ندوز الوكاله باش نشوف مع الباترون ديالك ونقادوا الامور ان شاء الله.
1: ان شاء الله. وشنو كنتي باغي تقول لي؟
0: فاش
1: دابا كنتي كتقول لي الا عندك شي وقت ما عرفتش شنو كنتي باغي تقول.
0: لا قلت ما يعني كنت باغي نقول زعما الا كان ممكن واحد يعني واحد
2: الله يخليكم
0: قبل ما نخرجوا خصكم تعرفوا واحد المساله. تقدم لكم الانسه فاتن هي اللي غتصب لكم الليموزين. اهلا وسهلا.
1: شرفنا سيدي.
0: مشكورك. اهلا وسهلا. اسمحوا لي ما كانش وقت انني نتكلم معكم لداخل لان الاجراءات وشفتوا كل شيء غادي بسرعه تبارك الله.
3: واضح جدا وبشكرك جدا على الاهتمام والحفاوه بصراحه استقبال مميز جدا.
0: طبعا الحمد لله العلاقات دولي.
3: طبعا
0: معكم عبده المراكشي. عبده المراكشي عميد سابق.
3: اهلا وسهلا.
0: وانا اللي مكلف لكم بالامن ديالكم وخصوصا بالنجم الكبير ديالنا
3: يا فندم. احنا يعني بشكرك وواضح جدا من الاستقبال الطيب يعني مش عايز اقول غير ان مصر بتحبوكم كلكم. بشكرك جدا.
0: لهذا المغرب تهتم دائما بالامن دياله باش يكون اللي داخل ليه مامن واللي خارج منه مامن.
3: طبعا
0: انا محترف في الامن تبارك الله وعندي وكاله ديال الامن كبيره تبارك الله.
3: ما شاء الله.
0: حط لك سنايبرز
3: قناصه ليه؟
0: انت فنان مهم ونجم كبير وجاي من مصر واحنا الناس ديال مصر عزاز عنا
3: ومصر كمان بتحبك وبتحب كل شعب المغرب. بشكرك جدا على الاستقبال.
0: وماشي انتم الاولين. انا عندي تجربه كبيره يعني عندي رؤساء دول جو عندي في اي بي فنانين كبار من براد بيت سفاغسنجر وسياسيين يعني مثلا تشرشل تشرشل الثاني
3: الثاني
0: غاندي وحتى الملك ديالكم
3: الملك فاروق.
0: لا ماشي الملك فاروق الملك الفن اللي هو فريد شوقي.
3: طبعا ده النجم الكبير.
0: والزعيم ديالكم
3: الزعيم سعد زغلول.
0: لا زعيم الفن عادل امام.
3: يا ده نجمنا كبير. حظي بقى ان انا في وسط الكتالوج ده.
0: وعادل امام كدي ولا صغنيه انا فيديو تجرو عادل كبير صغنيه فيديو صغنيه كبس شويه لكن ما كاين مشكله.
3: على كده انتوا اصحاب بقى.
0: طبعا انا كل الفي اي بي وكاين اسماء اخرى ما اقدرش نقولها لكم لان انا قلتها لكم وسمعتيها ممكن تمشي فيها. انت
4: وراك حاجه مستعجل يعني؟
3: لازم نسمعه.
4: ما هو شكله هيبيتنا هنا.
0: اتفضلوا معايا.
3: منورين. بشكركم ربنا يخليكم. شكرا جزيلا. حاضر. بحب المغرب قوي والله العظيم. بحب.
4: عندك في
3: ايه
0: صافي بوكي امان كلك تاخده. ما تعرف شد لعطيه.
3: معلش. بشكرك وانت عارفه بقى الامن لازم كده.
0: صافي سليمه. يلا
3: شكرا جزيلا.
0: يلا زيد تفضل.
3: شكرا جزيلا. معلش بعتذر. شكرا جزيلا. بحبكم كلكم والله. بشكركم. حاضر
4: جيبك ده غالي قوي.
5: ايه يا مرعي دي طريقه تتعامل بيها مع الناس؟
0: تفضل يا مدام.
3: حاضر هشوفكم في الحفله. بحبكم بزاف.
0: تفضل استاذ سامح. تفضل ما عندناش وقت. تفضل استاذ سامح. اسمح لي بلاتي واحد دقيقه.
3: في ايه؟
0: تفضل.
3: ده عن معالم المغرب؟
0: لا
3: عن الحفله بتاعتي؟
0: لا هذا كتيب اللي فيه التاريخ ديالي انا والناس كلهم اللي درت لهم الامن ديالهم يعني من تشرشل وزايد وان شاء الله غنحط لك التصويره ديالك حدا براد بيت وشاروخان. تفضل.
3: ده غير اللي حكيته جوه وكمان الكتاب. بشكرك والله من قلبي. شكرا مع السلامه. اشوفكم في الحفله ان شاء الله.
0: تفضل.
3: شكرا جزيلا.
0: تفضل.
3: سلام. لذيذ الرجل.
0: نعم
4: افتح الباب.
0: اسمح لي ما كاينش عندنا في الليست ما يمكنلكش تركب معاهم. هذا نجم العائله ديالو.
4: انا ما ركبش معاهم. انا اخوه مدير اعمال.
3: في ايه عبده
0: هاد السيد غير كان معاكم. قلت لي ما عنديش هو في الاسم ديالو ما عنديش في الفي اي بي.
3: ده اخويا الكبير وده مسؤول عني وده مدير اعمالي.
0: خوك هذا؟
3: لا ما ينفعش.
0: شباب ما كل معلش يلا مني الحق يا القريه كلها.
3: تفضل
0: تفضل تفضل.
4: روح انت اركب عربيه الكشكش
3: عبدو.
0: يلا كل واحد يمشي مكانه. يلا

0: اه يا حبيبتي، حلوة اوي، ربنا يوفقه. شايف بيعامل الناس وحش ازاي؟
1: هو من وجهة نظره بيرتب الامور صح، ما هو مسؤول عني في كل حاجة. اشمعنى دلوقتي هقول له مالك وبتعمل ايه؟
0: هيخسرك كل جمهورك، هيخسرك كل الناس اللي بتحبك، كل تصرفاته الوحشة دي على حسك.
1: دولي انتي حطاه في دماغك، معرفش ليه بصراحة.
0: انا بحس ان هو ما بيحبنيش.
2: يا سلام، بس ما ده كلام. ولو كان مش بيحبك كان جابلك فرير بالشيء الفلاني. انا مش عايز اقولك بس الفرير ده بكام عشان دي هدية وما يصحش اقولهولي.
0: يا سيدي انا مش عايز هدية من حد، ولا عايز هدية من وشه. ده اكبر ان انا البسه وانا جاي السفرية دي، رغم ان الجو معتدل جدا في المغرب. انا حاسة ان انا حرانة وانا مش عايز هدية منه. اهي اهو الفرم اهو.
1: هديتك وتصرفي فيها زي ما انت عايزة. ممكن بلاش نكد بقى؟ ممكن.
3: يا مامي يا بابي، هو انتوا كل شوية كده خناقة خناقة خناقة.
1: عندك حق حبيبتي، انا اسف اسف ليكم، بس قولي الكلام ده لمامتك. يلا بينا، وقدام الناس مش عايز اي شوشر ولا كلام.
4: الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم.
5: ما تخليوش تعمل عنف، ما تخليوش تعمل عنف.
4: اتفضل يا استاذ، اتفضل يا استاذ.

0: نفسك بقى.
1: أنا أكلم نفسي، أنا اللي هخليك أنت تكلمي نفسك. أنت مشيتك في الشارع تبصي وراكي، وريني بقى حبيبتي هتطلقيني إزاي. أنا هعرفك أنت متجوزة مين. أنو ردي، أنا هجيب البوليس.
2: يا عم اهدى، ربنا ما يجيب بوليس. أنت مين بقى؟
1: أنا سامح. أنت اللي مين؟
2: أيوة سموحة. أيوة حبيب قلبي، لا خد راحتك خالص، أنا فاضي. تقدر تقول عاطل. لا لا لا لا لا، واحدة واحدة عليا كده، وقول لي إيه مشكلتك وبعون الله هتلاقي عندي الحل.

0: أنا آسف إني ركنت مكانك يعني. هي عربيتك على كبالين ولا سوست؟ هي سوست. صوري العمارة دي كلها ما فيهاش غير أسانسير واحد هو اللي شغال. عصبية أنتِ. أنتِ طالعة عند الدكتور النفساني اللي فوق.
1: أفندم حضرتك بتستظرف؟
0: عسل عسل. برجليك اليمين برجليك اليمين. حضرتك ساكنة جديد هنا؟
1: يلا اتفضل.
0: لا الحقيقة مش دوري. أزأزي أبيض ولا أسمر؟
1: فندم
0: سلي نفسك، السكة لسه قدامنا طويلة. بلاش نجيب عسلية؟ سندوتشات؟ حاجة ساعة؟
1: لا دي بقالة بقى.
0: تعرفي أنا مرة قمت بالأسانسير الساعة 12 وصلت واحدة وتلت مع اني كنت واخد المحور.
1: ايه اللي حصل ده؟
0: وقف عطل.
1: عطل؟
0: عادي بيعملها كتير.
1: لو سمحت في عندكم عثمان؟
0: عثمان مين؟
1: مش لما الاسانسيرات عندكم بتعطل بتنادوا على عثمان؟
0: قصدك البواب؟ لا اللي عندنا اسمه دسوقي جبران ابو فايزة.
1: يا دسوقي يا دسوقي.
0: مش هيرد. أصل سوقي جبران أبو فايزة أخد فايزة وراحوا يصيفوا في أسوان.
1: بس اسكت اسكت.
0: هو حضرتك عصبية كده ليه؟ إيه ده؟
1: أنا كلاستروفوبيك كلاستروفوبيك.
0: وأنا بدر النواساني. فرصة سعيدة يا فندم.
1: أنت بتهزر؟ أنت ما تعرفش اللي عندهم كلاستروفوبيا بيحصل لهم إيه في الأماكن المغلقة؟
0: إيه الكلاستروفوبيا دي؟ في إيه يا أنسة؟ في إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ يا سوقي يا سوقي يا سوقي
2: يا بنت المجنونة.
3: مدام رشا اهلا وسهلا.
1: الاستاذ عسكر بسرعه.
3: طيب ممكن حضرتك تفضلي تستريحي 3 دقائق لحد ما بلغه؟
1: ما بستريحش وما عنديش وقت.
3: بس هو عنده عملاء مهمين قوي جوه.
1: والله
3: مدام رشا ثواني بس ابلغه. بس اديني فرصه اقول له.
4: في ايه؟
1: يرضيك حد يمنعني انا؟ انا رشا الورداني.
4: انت لسه قاعد تكرع الله
5: يا فندم. لو عارفين سيادتك جاي كنا خدنا معاد تاني.
6: بالعكس دي فرصه سعيده جدا ان احنا التقينا بحضرتك في مشاريع مشتركه كتير. يا ريت ندرسها
1: بعدين. بعدين
6: طيب نحدد معاد تاني بقى يا عسكر بيه.
4: احنا هنبقى على اتصال مع بعض. ها قولي لي بقى ايه الحكايه بالظبط؟ شكلك يا رشا مش عاجبني. في مشاكل في الشركه؟
1: طلقني.
3: ايه ده؟ انت ايه اللي بهدلك بالشكل ده؟
7: انت مالك انت؟
3: اتخنقت؟
7: مفيش دعوه. البتاع دي مظبوطه؟
3: وبوش
7: شكر قوي.
3: طب قول لي ايه اللي حصل؟
7: بطلي تحشري نفسك فيا.
8: ليه اتوبيس؟
7: ليه كده صلاح؟
3: طب ثلاثه بالله العظيم انت اتضربت.
7: مها.
3: نعم.
7: انا عايزك تلعب الرياضه.
3: ليه؟
7: اي حاجه تشغلك عني.
3: غبات.
4: لا لا لا لا لا لا كده ازعل منك يا رشا؟ معقول الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ انت متجوزه بقالك 3 شهور بس لحقتي؟ وبعدين انت ناسي ان فرحك مصر كلها اتكلمت عليه. فرح كان زي الفل ما شاء الله يا علي.
3: اوكي اوكي مش عاوز اتطلع.
4: انا سعيد. انكل فؤاد عسكر سعيد بيكي قوي كده عين العقل.
3: انا بقى عاوز اخلعه لانه مش عاوز يطلق.
4: حمار حمار. مين اللي يتجوز واحده زيك ويطلق؟ ان ابغض الحلال عند الله الطلاق.
3: انا جاية لأكبر محامي في البلد مش جاية لمأذون شرعي.
4: مأذون شرعي؟ رشا يا بنتي انا بعتبر نفسي في مكانة ابوكي بالظبط. الله يرحمه ويحسن اليه. فتح على روح
3: بابي عند ربنا.
8: بابي عند ربنا. المهم حضرتك دلوقتي تعمل لي قضية خلع مستعجلة.
4: عايزة قضية خلع. تبقى القضية دي مش عندي. مش اختصاصي.
8: مش اختصاصك يعني ايه؟
4: يظهر انك مش واخده بالك يا مدام رشا. بص قدامك تشوف مين. انا فؤاد عسكر المحامي. محامي كبير قوي. انا عقوبة المحامين في البلد. انت عارف المكتبة اللي قدامك دي؟ في دماغي 15 مكتبة زيها. وكتب كبيرة كده. انا اترافع في قضية بس. اي قضية في البلد. المحاكم كلها توقف على رجل. يدرسوا مرافعتي. يدرسوها للطلبة في الجامعة. لان بتاع القضايا الكبيرة. ايوة. قضايا الرشوة. قضايا المخدرات. انا بتاع الفساد. انا ما يوكلنيش اقل من وزير ونازل. والاخر عاوزاني اترافع في قضية خلع. نهايتي. ايوة نهايتي. نهاية مأساوية للمستقبل السياسي والادبي.
8: اوكي يا استاذ عسكر. التوكيل اللي مع حضرتك هيكون ملغي بكرة الصبح. وحلقي كمان الشيك ابو 50,000 اللي بيوصلك كل اول شهر وبتدفع منه مرتبات الجيش اللي برا.
4: طول عمرك عصبية. والله انت عصبية النهاردة. والله عصبية. ايه الواحد ما يعرفش يتفك معاكي ولا ايه؟
8: انا القضية بتاعتي اهم من اي قضية عندك. وانا اهم من الوزراء اللي بيجولك.
4: اهدي. اهدي يا رشا هانم. ممكن ناخد واحد ليمون ساقع في كبار الزوار
9: كده. انا فهمت الموضوع كويس. اسمحنا اقول لك يا سامح بيه يا محترم انك راجل مضعر. ايوه ومش قد كده ودلدود. ما هو الراجل اللي مراته تمشي كلامها عليه يروح يعمل عمليه ويبقى زيها لمؤاخذه. ايوه. الو سموحه. طب ايه نروح ولا ايه ده؟
10: تاكس بين السرايات. الكلام ده الكلام ده كبير.
11: ما قلتليش ايه رايك في القصه دي؟
12: حلوه قوي. بس ما خدتيش دقنك ليه بالمره؟
11: والنبي في كده
13: ايه في مالك؟
11: اتحجبت وما عجبتش. شلت الحجاب برضو ما عجبتش. قولي اعمل ايه اكتر من كده؟
13: ربنا يتولاكي.
4: بدر مها تعالوا لي في كبار الزوار.
14: انت
8: تاني في ايه؟
15: استاذ فؤاد زي ما حضرتك سمعتها المفروض تسمعني. انا كمان انا ما قربت لهاش. دي عندها كلاكسات ولوبيا في اماكن مغلقه.
8: انت اللي لعبت في زراير الاسانسير عشان يعطل.
15: وعطله ليه وانا عيل؟
4: ايه ده يا ابني؟ انت تعرف الهانم
15: اطلاقا؟
4: امال مالكوا داخلين في بعض زي الديوك الرومي كده؟
15: انا هحكي لحضرتك.
4: اسكت
15: يا فندم.
4: وبعدين يا بدر رشا هانم صاحبة اكبر شركة لتصنيع الملابس الجاهزة ومصممة ازياء عالمية. ايه يا ابني؟
8: وهل يخفى القمر؟ المدام شهرتها سبقاها. وبعدين شفناها قبل كده كتير في برامج الازياء والموضة في التلفزيون.
4: ودول بقى يا ستي الاستاذة مها علم الدين والاستاذ بدر النوساني المحامي.
8: ده محامي؟
15: لا رجل كنبة. مش مالي عينك يا مدام؟
8: وكمان فلاح؟
15: هتلاقي محامي من السوق الحر يا استاذ فؤاد ولا من جروبي بالقشطة.
4: استنى يا بدر. رشا هانم اذا كنت سعادتك عايزة تخلعي جوزك بجد مفيش غير ده ودي. هم اللي هيخلعوه. دول يخلعوا الاسد من مراته. بس انا عايز سعادتك يعني تشرح لهم ظروف القضية بالظبط. مش هوصيكوا يا ولاد.
8: يا استاذ دي في عينينا.
4: طيب اسيبكوا انا بقى.
15: على فكرة يا مدام مش شرط ان المحامي يملى عين الزبون او الزبونة. المهم انه يملى عين المحكمة والقاضي اللي بيترفع قدامه. بالمناسبة اللي قدامك ده ماجستير في القانون.
8: استاذ
15: بدر. اسمي بدر يعني قمر. ندخل في الحيثيات. ما هي الاسباب والدوافع القانونية الداعية الى طلب خلع زوجك؟
8: ممكن ترجمة لو سمحتي؟
15: ترجمة؟
8: يعني ايه اسباب الخلاف؟
15: بالبساطة دي؟
8: بيشخر.
15: نعم
8: بيشخر. حضرتك عايزة تخلعي جوزك عشان بيشخر؟
12: بيشخر في البيت؟
8: طبعا.
12: ده هيكون بيشخر وهو نايم.
8: اكيد.
12: ده تسيب، ده استهتار. الدنيا جرى لها ايه يا ناس؟ يعني ايه راجل محترم يشخر في بيته وهو نايم؟
8: ما انا كمان زهقت، ما كنتش اعرف ان الجواز ممل بالشكل ده.
14: هو حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟
8: 3 شهور.
12: 3 شهور؟ وايه اللي سكتك المده الطويله دي كلها؟
8: عندك حق، انا فعلا صبرت عليه كتير.
12: طمني يا مدام، انا هترافع في القضيه ديت وهكسبها.
15: بس هترافع عن جوزك، قال بيشخر. قال ما كل الناس بتشخر، ده مش بعيد القاضي اللي هينظر القضيه يكون بيشخر. نقول له ايه ساعتها؟ انت ما قدمكيش غير بيت الطاعه. قسما بعز الجلال الله، لو انت مراتي لخلف الفراش الزوجيه بتاعك حصيره وقله ميه، واقعد اشخر لك ليل ونهار بسبب وبدون سبب، ولو خرجت هجيب لك شخاره بالكهرباء. فرصه سعيده مدام، قضيتك خسره.
8: البني ادم ده لازم يترفض.
16: ما اقدرش ارفضه.
8: ما تقدرش ترفضه ليه؟
16: ابوه يضيعني.
8: يطلع مين ابوه؟
16: عمده.
8: عمده؟ حته عمده تعمل له حساب؟ امال لو كان محافظ كنت عملت ايه؟
16: كنت رفضته، حتى لو ابن رئيس الوزراء برضه اطرده من المكتب. لكن الحاج عبد الرحيم النواساني ده بيتحكم في 25,000 صوت انتخابي. لو قال لهم رمز الجمل 25,000 تذكره جمال، لو قال لهم رمز القفل 25,000 تذكره اقفال ونسجرة. ارفض ابنه يعني اخسر الانتخابات، اوت اوف اريا، بره اللعبه. وبعدين تعالي هنا، انت مالك وماله؟ انت مش عاوزه تخلعي؟ خلاص نخلعك. مها اقعدي معاها. ايه المشكله يا مها؟
14: يا فندم المدام ما عندهاش اسباب مقنعه خالص، وبعدين ما اعتقدش ان في محكمه هتاخد بالكلام بتاعها.
16: واحنا كلامنا فين يا نسر؟
14: يا استاذ موجود، بس لازم هي توافق الاول.
16: طيب انا حاسب المكتب، يعني انت فاهميها كده على انفراد، انتوا ستات زي بعض. انسه مها هتعرض عليك الخطه، لو وافقتي عليها اعتبري نفسك خلعاه بالتلاته.

0: شوفي يا مدام رشا، الطلاق والخلع لازم لهم اسباب قويه، اسباب جباره. جوزك بيضربك مثلا؟
1: ما يقدرش، البودي جاردز بتوعي قطعوه.
0: حضرتك عندك بودي جاردز؟
1: امال همشي كده عريانه؟
0: لا طبعا ما يصحش. طيب مدام رشا، بخيل ما بيصرفش عليكي؟
1: انا مش مستنيه منه حاجه، وبعدين هو غني وانا غنيه، ومساله الفلوس دي ملهاش اي قيمه. بقول لك بيشخر، تافه، ممل.
0: طب هو كويس؟
1: يعني ايه كويس؟
0: اقصد صحته يعني كويسه؟
1: زي البغل.
0: بغل بغل، ما قلناش حاجه. انا بقصد يعني لما بتبقوا مع بعض يعني
1: كويس. Do you mean when we have sex؟ لما بننام مع بعض يعني؟
0: بيفضل بغلي بقى ولا بيقلب على معيزي؟
1: ما اقدرش اقول اذا كان كويس ولا لا، ده اول راجل في حياتي. لكن السرير كان بيبقى عامل زي حلبة المصارعة.
0: اللهم صلي على النبي. بس احنا كده اختلفنا. علشان حضرتك تطلقي او تتخلعي يبقى مفيش غير سبب واحد قوي، انك تقولي انه ما بيعرفش.
1: بس هو بيعرف.
0: بيعرف؟ يبقى احمدي ربنا على النعمة اللي انت فيها، واستحملي الشخير والمال.
1: اوكي اوكي، ما بيعرفش، عمره ما عرف.
0: هنكتب كده في عريضة الدعوة،
1: ما بيعرفش، انتهينا، ما بيعرفش.
2: لا يعرف.

0: كلمة وملهاش أخت وعاوز عليها رد. من فيكم اللي كان عايز يبلغ المركز؟
1: أنا يا جناب العمر.
0: وكنت عايز تعمل كده ليه يا ولد؟
1: العركة كانت كبيرة والدم للركب، قلت مفيش غير الأمن المركزي يفضها قبل ما توصل.
0: وانت بقى اللي بتقول اليومين دول يا ابن ستيتي.
1: يا جناب العمر
0: ما تقولهم يا ولد، قول لهم انك شغال مرشد عند ضابط المباحث الجديد. مش هو برضك اللي جاب لك كارت التليفون المحمول؟ المحمول اللي بعت نحاس امك عشان تشتريه. اوعى تفتكر يا ابن ستيت ان الحاج عبد الرحيم النوساني في حاجه بتعدي من ورا قفاه. يرضيكم يا رجاله يعيش بينكم مرشد يفتن عليكم؟
2: لا
0: شيخ الغفر.
3: تحت امرك يا جناب العمده.
0: خد التليفون من الجاسوس ده وكسره ولسعه قلمين والتالت على قفاه وارميه بره المجلس.
3: امرني يا باشا.

0: تمام سعادتك، زبطته.
1: استراحة نشرب الشاي، بس يكون في علم الجميع الغلطان هيدفع غرامة فدان أرض، وبعد كده صافي يا لابد ونرجع حبايب زي ما كنا. نلتقي بعد الفاصل.
2: الأستاذ عسكر بيقولك اكتب عريضة الدعوة بتاعت مدام رشا.
3: هي المحاكم فاضية اللي بتوع الشخير والملل؟
4: يا عم مش هنقول شخير وملل.
3: امال هنقول ايه؟
4: ما بيعرفش.
3: ايوه ما بيعرفش ايه بالظبط؟ ما بيعرفش. امال كان بيعمل ايه؟ كان بيحلها ودي؟ دي حيلة رخيصة يا نسا، انا ماليش دعوة بالقضية ديت.
1: شيخ الغفر
5: جاهز يا جناب العمدة.
1: في عجالة. ايه تحرياتك عن العركة بين العيلتين بصراحة ومن غير زواق للكلام؟
5: العيال يا جناب العمدة كانوا راجعين من المدرسة، والمدرسة كانوا لسه مبيضينها.
1: هيزوق في الكلام، كمل.
5: وسيادتك عارف ان سكة المدرسة بتقع على الشط التاني المواجه لبلدنا.
1: انت هتوصفهاني ماني عارفها. كمل يا شيخ الغافة.
5: الواد خالد ابن فارس لا لمؤاخذة النسوان بتغسل المواعين على شط الترع، عينه زاغت وبصلهم.
6: ايه
7: يا خبر اسود
6: ده يبقى عيب قوي.
5: الواد خالد لمح الست لطيفه مرات عوض ابو شقفه
6: ففندم،
5: وعدم المؤاخذه ما كانتش لابسه هدوم تحتانيه.
1: اندروير يعني؟
5: يطلع ايه الاندروير ورداء جناب العمده؟
1: يا حاجه لو عرفتوها تبقوا عمد. كمل كمل.
5: ويا ريت الواد اتفرج واستكفى. إلا استنى ابنه.
1: ابن مين؟
5: ابن مرات عوض أبو شاف
6: أفندم.
5: وراح قايل لابنها على اللي شافه، وراحوا عاكشين في بعض، وكل عيل طلع له أهله وهاتك يا ضرب.
1: عيلة فارس رأيها إيه في الكلام ده؟
3: عيله غلط يا حضرة العمد.
1: وعيلة عوض أبو شاف
6: أفندم.
1: إيه قولك في الكلام ده يا عوض؟
6: ده واد قليل الرباية ويستاهل قطم رقبته.
1: والعيان والمشايخ رأيهم ايه؟
8: الواد فارس غلطان وعيلته تدفع في الدان للأرض لعيلة عوض أبو شاف.
6: أفندم.
3: يا أخويا عباء،
1: اللي موافق على الحكم ده يرفع ايد. موافق موافق. إخلاص يا أولية الشهية، لسه المسألة فيها كلام تاني. ولا خاب من استشار، وأني مش هستشير أي حد، لا أني هاخد رأي المتر بدر عبد الرحيم النواساني رجل القضاء الواقف. ادعوا له ربنا يوفقه.
9: ربنا يعلم له.
10: لو اني يا غفير المحمود انت دفنه.
3: لازم نطلع على تحقيقاتي مياه. الو ازيك يابا؟ الله يخليك يابا وانت كمان. لا تحت امرك يا حاج. مين؟ مرات عوض ابو شافه؟ ايه اللي عارفها؟ الوليه دي لسه عايشه؟
11: ما هي اللي كانت رافعه نسبه الغياب في المدارس.
3: طب واحده واحده عليا كده، هو الواد كان واقف فين؟ عند الجنيزه؟ يابا انا عارف وحافظ هي بتقعد فين. انا بتكلم عليه هو الواد. الواد
11: كده ما يشوفش كويس، كان لازم يقف شمال الجميزة. القضية دي واضحة وضوح الشمس. المخطئ يا والدي هو عوض أبو شقفة جوزها، هو اللي خلاها تخرج تغسل
3: وهي مش لابسة ملابس داخلية.
11: ما هي لو كانت خرجت مستورة كان عنصر التحريض انقضى. الولد بحكم سنه وهو في طور المراهقة لازم يبص. محروم يابا. ايوه لازم. اهمالها واستهتارها واحتمال كمان تكون متعمده هو السبب. ايوه يابا هو كده.
3: لا تمر يا حاج. مع السلامه.
1: الست لطيفة مرات عوض أبو شقفة
6: أفندم.
1: خنقتني يا عوض.
7: لو كانت خرجت من دارها مصورة فوق وتحت كان الواد ده شاف حاجة؟
9: لا تتعلم.
7: لو أي حد فيكم شاف واحدة ست ولا مؤاخذة مكشوفة يبص ويبحلق ولا يغمض عينيه؟
9: يغمض عينيه.
7: من فيكم سيدنا يوسف؟ خدوا بقى الحب. الواد فارس براء وعوض ابو شقفة.
12: افندم
7: حكاية افندم افندم، انت في منطقة التجنيد يا اخويا؟ طيب انت ملزم بفدان ارض او تدفع ثمنه عشان لما مراتك تخرج تبقى تفكرها تلبس كل هدومها.
12: هو ده العدل يا عمدي؟
7: ايوه هو ده العدل يا عم. خلاص المجلس انفض.
13: يا انت مش شايف انك مزودها مع معها على الاخر؟ البنت بتحبك وانت سايقها الموت.
14: هي دي بتحس بجبل واحده غيرها كانت حلت على النافوخ من زمان. صب انا عمري ما حسيت بيها، مش لوني. وسبسبه مره بحجاب ومره من غير ومره سابغه شعرها. ايه الروشه دي؟ ومهنتنا طبعت عليها
13: ازاي؟
14: هدي لو اتجوزتها وحبيتها بوسها ممكن ترفع عليها قضيه تحرش. يا عم يا ناصر محاكم في البيت، انت بتاخد نفس ولا بتاخد قرار؟
15: لا اول كرسي.
14: كرسي ايه ده؟ انت شارب لك ايجي انتريك
15: اهو.
14: خليك معايا صلاه.
15: اديني معاك.
14: راسي عايز اتجوز واحده ستايل. انت شفت المدام اللي كانت جايه عايزه ترفع قضيه خلع عشان جوزها بيشخر؟
13: ده احنا كده دخلنا في شريحه تانيه. ده نواعم يا بدر وجامده عليك.
14: راح فين؟ راح فين؟ بقول لك ايه صلاح، الواحد يعرف ازاي اذا كان بيشخر ولا لا؟

0: احنا فين هنا؟
1: هيلث كلاب؟
0: نعم اختي.
1: نادي صحي.
0: صحي ازاي يعني؟ يعني ادوات صحيه وسيراميك وكمبشنات وكده.
1: انت ايه انت عاوز ايه؟
0: لا انا موظف عمومي وعندي سلطه قانونيه. مش ده المحل المختار بتاع السيد سامح محمد العترمي؟
1: ايوه
0: هو موجود.
1: هو صاحب النادي. انت بقى عاوزه في ايه؟
0: معايا اعلان لازم يستلمه بنفسه بشخصه.
2: طب سلامات رفع قضية.
0: الظاهر كده سعادتك يعني زي الاعلام ما بيقول.
2: بيقول ايه الاعلان ده؟
0: بيقول هي ما تعرفش سعادتك ولا ايه؟ انا الافضل تقرا بنفسك سعادتك يا فندم. اتفضل حضرتك.
3: باش تظلمنا
1: انت استلمنا باش تفعلها باش. هاي نهاد تسليم الصلابيه كمان شهر ومش عايزه انسى فيه. هاتلي كريستين تعالى لي على المكتب.

0: And here is Christine. We're ready.
1: Hi, Christine. Mish Batal. Could you turn around, please? فتحة الصدر لازم تعلى شوية
0: يا مدام. تصميم الفستان
1: لازم نعدل على الأجانب. ما أنت عارف الصدور عندنا ما شاء الله 2 سنتي زيادة. ألو. هاي مسيو توني. ما أنا قلت لحضرتك ما أقدرش أدي تسهيلات أكتر من كده. البضاعة عندي بتتخطف من السوق خطف.
2: أنا ما بعرفش يا رشا. أنا ما بعرفش.
1: ده آخر كلام عندي يا فندم.
2: وليش يعني تقوليها فش كمان؟
1: ما أنت كمان مش مريحني.
2: مش مريحك؟
1: ثانية واحدة يا توني.
2: وهو في توني كمان؟ لا ده أنا هوريك اللي عمرك ما شفتيه طول حياتك.
1: سوري يا توني، نتكلم في وقت تاني.
0: 2 سنتي زيادة كفاية يا فندم؟

0: عارف انت بترقص مع مين؟
1: وانت مالك؟ من حقي ارقص مع اي حد.
2: ما تستعجليش، الدور الجاي بعد شويه. عارف انها مراتي.
0: عارف. استأذنت مني عشان ترقص معاها؟
3: ما حضرتك ما كنتش موجود.
0: ما هم اخترعوا الموبايلات في ايه؟
1: انت متوحش ولازم يودوك جنينة الحيوانات.
0: انت لسه شفت حاجه؟
4: برافو علي، كسبت الرهان.
0: ايه؟
4: كنت مراهنة نفسي انك لسه بتموت فيا وما تقدرش تشوفني مع حد غيرك.
2: نعم يا اختي.
4: متوحش، بموت في التوحش. رقصني. Still feels like a first night
0: together. مش فاكراني بريالة؟ بعتلي دعوة على قد محضر عشان رقصتك.
4: اخصى عليك، جاي عشان غلطة محامي، وانا اللي قلت اني وحشتك وانك قلب الدنيا عشان تلاقيني.

0: يجي لنا اول مفهوم. مش مطلوب منك اكتر من كده.
1: في ايه؟
2: رجل الاعمال مجدي عمران عايز يقابل حضرتك.
1: زبون جديد؟
2: ايوه.
1: انت عارفه يا بنتي التعليمات، اي زبون جديد تدخليه على طول.
2: حاضر يا فندم.

0: اهلا وسهلا مجدي بيه.
1: ما اسميش مجدي.
0: امال مين حضرتك؟
1: هتعرف. اتفضل اقعد. واقف ليه؟ ابعد ايدك عن الجرس.
0: اوكي.
1: ما تردش على التليفون.
0: انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اهدى مات.
1: صحيفه الدعوه دي خارجه من عندك؟
0: بالطبع.
1: حضرتك بقى اللي كاتبها.
0: هي قضيتي ايه بالظبط؟
1: اقرا وانت تعرف.
0: الله، هو حضرتك سامح بالعدرمي زوج المدام المحترمه رشا هانم الورداني؟
1: اللي ما بيعرفش. انا ما بعرفش.
0: ده اللي يقول كده يبقى مفتري. اما انت ما تعرفش، انا اللي هعرف. بس يا سامح بيه، يعني ده كلام عرايد، كلام روتين يا سموحه.
1: رد على سؤالي، انت اللي كاتب دي؟
0: طب وحيات من جمعنا من غير ميعاد، طب ايه رايك؟ والنعمه دي على عينيا.
1: اختصر اختصر
0: يا ابني، احنا مش بتوع القضايا دي، لا طلاق ولا خلع. الله، بس عشان مدام رشا يعني.
1: يبقى انت اللي كاتبها.
0: الله يا سيدي، لا كاتبها ولا قريتها حتى.
1: طب مين انت؟
0: اتنين محامين عندي كده.
1: هاتهم لي هنا حالا.
0: طيب ممكن ادوس على الجرس؟

0: في ايه يا استاذ فؤاد؟
1: الاستاذ يبقى جوز مدام رشا الورداني، وفي جمله عابره وردت في صحيفه الدعوه مش عاجبه سعادته، ويظهر يا اولاد انها غلطه مطبعيه.
0: احنا تلامذتك يا استاذ وماشيين بتوجيهاتك. العريضه صح 100%.
2: يعني انت اللي كاتبها؟
0: لا لا لا، دي الانسه، ثم لنا ولا الانسه.
2: من غير كتر كلام، مش انت اللي كاتبها؟
0: لا.
2: طب اتفضل انت.
1: تعالى، رايح فين؟
3: اسمع يا استاذ، لازم تفهم ان احنا عارفين شغلنا كويس قوي، وبعدين شيء طبيعي ان تلاقي كلام في العريضه ما يعجبكش. انت الخصم، عايزنا نكتب فيك شعر ولا نغني لك؟ وبعدين فين الجمله اللي مزعلاك قوي كده؟ انا اللي كاتبه العريضه ومسؤوله عن كل كلمه فيها.
2: ما بيعرفش. عرفتي ازاي اني ما بعرفش؟
3: مراتك هي اللي قالت.
2: كدابه.
3: خلاص، دي حاجه بينك وبينها.
2: صح، واحنا كنا نايمين في وسطكوا.
4: المدام هتدخل لوحدها، راجل ومراته، نتدخل احنا ليه؟
3: استنوني هنا،
5: خليكم معانا. دي مسائل عائليه. حد دخل؟
1: يا ابني يا ابني، حضرتك عايز ايه دلوقتي؟
6: حاجه بسيطه خالص، انا جاي اثبت اني بعرف.
1: وتثبت انك بتعرف ازاي يعني؟ وتثبت عندي هنا في المكتب؟ يا ابني قدم مسنداتك للمحكمه. الله، احنا الخصوم يا ابني.
0: طب نستأذن احنا بقى يا فندم.
1: استنى، رايح فين؟
0: ما هو ما يصحش نشوف حضرتك في الموقف ده.
1: بتسمي ده موقف؟ ما تمشيش يا بدر.
2: انا تلزمني شهاده قويه من شخص موثوق فيه اني بعرف، وانت الشهاده بتاعتي.
0: محدش قال لحضرتك قبل كده انك سافر ومش محترم وما بتعرفش
7: في الاصول.
2: انت ايه اللي عملته ده؟
7: اللي حصل. انت لازم تتخلع مرتين، مره عشان وقحتك، والمرة التانية عشان ما بتعرفش.
2: حل المية في البحر.
6: أعرف ولا ما أعرفش هلا؟
7: تسأليش حاجة دلوقتي.
3: إيه أنت عامل
2: إيه؟ هنا حواريكي ما بيعرفش حاجة في إيه؟
7: أنت تشفر على واحدة ست؟
1: كان لازم أخش الطيران. انت اجدع واحد يعرف مصر.
2: اضربه يا بدر.
7: انا بضربه ما بيضربش.
1: السلام يا بدر. لا اله الا الله، لا اله الا الله.
7: فتح على روحك يا ابني.

0: حصل ايه كده ولا في بتهزروا؟
1: حضرتك اللي منعتنا.
0: عايز افتح الموبايل. مرفوضين كلكم مرفوضين.
2: الو مين؟
3: يا سموحه يا حبيب قلبي، انت نسيتني ولا ايه؟ انا بتاع الموبايل. الله، انا زعلان منك يا سامح. مفيش رنه، مفيش مزد، مفيش اغنيه لحبيبك. انا قلت انت رحت شرم يعني تقعد لك يومين تاخد لون ولا حاجه.
4: تعال يا حبيبي.
5: يا ربي
4: على مهلك.
5: مين ولا مين فيكم؟
4: على مهلك.
5: تعبان.
4: سلامتك. الف سلامه.
5: ايه دي فظيعه.
4: خف جمل.
5: القضيه دي خلاص بقت بتاعتي، هخلعت منه سواء كان بيعرف او ما بيعرفش.
4: بس انا مش قادره اسامح نفسي ان كل ده حصل لك بسببي انا.
6: على مهلك يا مدام، بالراحه. حضرتك كده ممكن تخديه على نفسه.
5: اتفشفشت.
4: معلش. الو، انا مش طلبت الامبولانس سبيسيال؟ ما جاتش لحد دلوقتي. بسرعه.
6: اسعاف ايه يا مدام؟ دي كدمات بسيطه، وبعدين واحنا مروحين هجيب له كيلو خيار يحطه على وشه وانتهينا.
4: مروحين؟ انت مراته؟
6: لا.
4: خطيبته؟
7: لا لا لا، خطيبتي ايه؟ ده انا بوصلها معايا في سكتي، نوع من الشفقه بعطف عليها.
6: طول عمرك خدوم يا بدر.
4: اكيد، واضح انه انسان شهم ونبيل.
7: اصل الشهامه دي سلو بلدنا، مش حاجه خصوصية.
4: لا يا بدر، الشجعانه والاصلانه الفظيعه اللي شفتها منك من شويه بتدل انك انسان مش عادي.
6: لا عادي، ده كل الفلاحين كده لعندك.
4: اتفضل يا دكتور.

0: اللي بيصفر. انا مش مرتاح للدكتور. انا مش عارف اشكرك ازاي، ده كتير كتير جدا.
1: هو كتير بعقل ده استهبال.
2: بعد الفحص المتأني الدقيق اتضح ان افضل علاج للحالة هو تقطيع بعض الترانشات الطويلة المسحوبة الاضلاع ووضعها على مكان الاصابة بالكامل بصورة منتظمة مع بعض الدوائر على العين لعدة ساعات في اليوم.
0: هي الحالة خطيرة للدرجة دي؟
1: ايه يا دكتور، انا كنت حاجبه 2 كيلو خيار وخلصنا.
2: بقى دي الترانشات اللي اقصدها.
1: العلاج ترانشات خيار؟
2: يا عالم كله بيتجه للعلاج بالاعشاب والمواد الطبيعية.
1: خلاص خلاص، المهم يخف.
0: حس كده بقى يبقى نروح البيت احسن.
1: لا، نعدي نشتري 2 كيلو خيار الاول.
2: نعدي ازاي؟
1: نستأذن السواق. خلاص يا دكتور، الحساب عندي.
3: جميع السيارات توقف عند عرض الخيار. جميع السيارات توقف عند عرض الخيار.
1: اتنين كيلو خيار والنبي يا عم.
2: يكون دخين ودملك لو سمحت.
4: ما تنزل تراقب نفسك.
1: الحمد لله على سلامتك يا استاذ بدر.
0: والله انا مكسوف من رقه وكرم سعادتك.
1: ممكن الموبايل بتاعك عشان اطمن عليك؟
0: قوي قوي والله. بقالك عوزه يا دي محمود. اتفضلي ما يغلش عليك.
1: لا انت فهمتني غلط، انا قصدي النمره. ممكن تسجلها لي؟
0: سوري افتكرتك عايزه موبايل.
1: في ثانيه تديها النمره وانا بقالي سنه بشحتها منك. دكتور، هو الفلاح اللي يغمس الايس كريم بالعيش يجرى له ايه؟
2: بس ده يتوقف ان كان توست ولا كايزر.

0: بتغني عندليب لحبيب يا واد. الو الو،
1: زلزال مدمر.
0: أيوه. انت رحت فين؟
1: البحر الابيض المتوسط، وقد بلغت قوه زلزال 7 درجات بمقياس ريختر.
0: تليفونك ما هو عندي يا ابن النوساني، وحياة امي هتغمس الايس كريم بالعيش.
2: في الحقيقه يا نسا مها، لقد افسدت علي تلك اللحظه، واذا كنت هغمس الايس كريم بالعيش احسن ما سقف ده وكواح.
1: استمرار الحرائق في ولايه كولورادو الامريكيه، والتي نشبت منذ 3 أيام،
3: هي كده سرتها تملى الدنيا كوارث وزعابي. ذنب الناس دي ايه؟
1: وتتسبب في مصرع 200 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5000 آخرين.
3: ألو،
0: صحيتك من النوم؟
3: أبدا يا جميلة الجميلات.
0: هندم طول عمري لو كنت أزعجتك، كنت عاوزة اطمن عليه
3: بس.
0: حطيت قشر الخيار؟
3: ايوه، بس خلاص ما بقاش لي لازمه، خليكي معايا ثانيه. الو،
0: مش عاوزه اقلقك اكتر من كده.
3: تقلقيني؟ ده انت بتسعديني. خدي راحتك، ان شاء الله تكلميني لحد الفجر لطلعة الشمس،
4: لمعاد الجلسة اللي جاية في موجة عبير والشعر الحرير.
3: الخدود يهفهف ويرجع يطير يطير.
0: ألو،
3: أيوة أيوة أنا معاكي.
0: الحقيقة أنا كنت عاوز أشوف.
3: يا ريت. وأنا كمان. تحب فين؟
0: في المصنع.
4: لا مصنع إيه؟
3: المصنع ده كله عمال ولمة، أنا ماليش في اللمة.
0: بدر،
3: عيون بدر،
0: زي ما وقفت جنبي قدام سامح عاوزك تقف جنبي في المصنع.
3: أقف
0: وتفتش على عمال.
3: أفتش
0: وتشوف معايا سير العمل.
3: أشوف
0: وتفحص الدفاتر.
3: أفحص؟ تحب أجي أفحص دلوقتي؟
0: لا دلوقتي صعب، لما تخاف. باي.
5: بكرة جمهورك حيجي. إيه كان فيهم نتقابل وأفكر؟
6: تحب
5: اوصلك
6: حته؟
5: متشكر،
6: البيت قريب.
5: تصبح على خير.
6: وانت من اهله؟

0: عاوز من حضرتك؟
1: مدام رشا لو سمحت.
0: اسمك وغرضك من الزياره؟
1: بدر النواساني المحامي.
0: اهلا وسهلا يا فندم.
1: حضرتك شرفتنا ونورتنا كلنا.
0: افتح الباب.

0: النهارده يوم مش عادي يا بدر.
1: هو معالي الوزير جاي؟
0: انت اللي جيت ودي اقل تحيه تليق بيك.
1: انا
0: ايوه.
2: اتفضل حضرتك عشان تتفقد المصنع.
1: اتفضل.

0: هي مش عارفه ولا حاجه. في سؤال بسيط، الورد ده هيجي تاني ولا ايه؟
1: ده المصنع اللي بناه الورداني الكبير سنة 1911، وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الأولى.
2: الحرب العالمية الأولى؟ ما كانش عندنا ضرر.
3: جده كان بيقول كده.
2: لا طالما جده قال كده يبقى حصل، هو أدرى.
1: لكن الورداني الكبير ما استسلمش.
2: هم حصروه؟
1: كافح وأنشأ المصنع ده اللي ابتدى يصنع الغيارات الداخلية بعد ما كنا بنستوردها من الخارج.
2: إلهي يستره، زي ما سطر كل عريان.
1: وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الثانية.
2: هو هتلر ما كانش وراه حاجة غير مصانع جدك؟ مش ده المصنع اللي احنا فيه دلوقتي؟
3: طبعا لا.
2: أمال راح فين؟ هو مش هتلر مات؟
1: الورداني الصغير بدأ من جديد وأنشأ المصنع ده.
2: أحمدك يا رب.
1: كان عنده بعد نظر، أنشأ المصنع ده في مدينة 6 أكتوبر وخصصه للبدل. إنما مدام رشا بقى بعبقريتها وفنها أضافت إليه The latest ladies fashion.
2: ودي أضفتيها إزاي دي؟
3: كان لازم يا بدر.
2: هي مهمة.
1: وفي رسم بياني بيوضح إنتاج مصانع الورداني من 1911 حتى الآن.
2: أنا اتخنقت. مش
3: هتيجي معايا ولا تبات هنا مع ميشيل؟
2: لا بات أنا معاكي.
3: ميرسي ميشيل.
2: ميرسي مومال.

0: عايز استحمل العرق. انا عايزكم تخلي بالكم من موضوع السوسته ده، لان السوسته بتقطب بتخلي لبس البنطلون بيبقى مش خليك استاذ. انت بتعملي ايه؟
1: يعني بعمل ايه؟ عجين الفلاحه بخيط.
0: متجوزه؟
1: انسه.
0: عندك اولاد؟
1: انسه يا فندم، انسه.
0: طب ما تجيبوا لها عريس، بس يكون عريس من تايوان. نبشرهم كده بعلاوة على الماشي.
2: مش قوي كده، مش من اول زياره. اتفضل.
0: ايه النفخ ده؟ مصفرين قوي في النفخ.
2: ده تصميمي انا، بس الحقيقه تعبني قوي.
0: ويتعب، ده يتعب اي حد.
2: ده احدث موديل للبيبي دول.
0: هو ده؟ من زمان وانا نفسي اشوفه. لا جميل جميل. تصميم هو بالنسبه للاستعمال، لو الست حبت تحط البوك بتاعها يثبت ولا يسقط؟ ليه كتالوج؟
3: ودي النقله الكبيره اللي غازينا بيها اسواق العالم.
0: انتوا غازيتوا بدول؟
2: والغاز ونجح.
0: انا ليا رايي انكم تستعينوا بتجربه الرائده مدام عوض ابو شقفه.
2: شقفه؟
3: مش شقفه دي. I
2: never
3: heard of her. Is she a designer? I don't know
2: anyone. بدر دي مصممه؟
0: الا مصممه. انت مصممه قوي، دي من زمان، دي طلعت اجيال. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا لا لا لا، انا في كده مش قادر، انا مش قادر ده كله.
2: رأي مش كده؟
0: رأي ايه؟ ده مفتري، ده دموي.
3: ده احدث صاحب لسون سوتس،
2: وبنعمل منه موديل قطعه واحده.
0: قطعه واحده؟
2: اه.
0: طب وانتوا هتداروا ايه وتسيبوا ايه؟
2: لا يا بدر، قصدي وان بيس.
0: اصل يعني انا ماليش في البحر خالص.
2: يبقى ليك في النيل. انا بعمل تور باللانش بتاعي كل ويك اند، تيجي معايا الويك اند الجاي؟
0: انا اجي معاكي جهنم الحمراء.
2: اعتبره معايا؟
0: اعتبري.
2: رفعت.
0: ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا استاذ؟
4: 81؟
0: ايه اللي 81؟ يا مدام رشا.
4: 46؟
0: يا عم يا بتاع الحرب العالمية.
2: عاوز ال 12 بدلة يكونوا جاهزين في ظرف يومين. وبعتوا معاهم 3 دسات قمصان، واحدة حرير واثنين لينو فاخر، جميع الألوان. والبيجامات وأندر ويرز وشرابات.
0: هو إيه الموضوع؟
4: 46؟
0: إيه يا مدام؟ الجولة الطويلة دي كلها عشان تدبسوا الزبون؟ أنا آسف، أنا مش قادر أشتري بأسعاركم.
2: المحامي اللي هيخلعني لازم يكون أشيك محامي في مصر. وبعدين ما تقلقش، هنحاسبك بسعر الجملة.
0: لا، إذا كان بسعر الجملة يبقى نشتري بدلة.
5: 2 سم؟
0: إيه الـ 2 سم؟ إيه الـ 2 سم؟ إيه الـ 2 سم؟

0: يا أستاذ يا أستاذ،
1: في حاجة؟
0: أستاذ بدر.
2: بونسوار. إيه؟ مالك اسبهليتي ليه؟ عمرك ما شفتي نجم وجها لوجه؟
3: نجم إيه وهباب إيه؟ أنت إيه اللي أنت مهببه في نفسك ده؟
2: جهل بقى اشتغل. أنا عارف إنك ما تفهميش في الموضة وفي الأناقة. أنت أخرج شوية الجازل على شعرك والهلاهيل اللي بتفصليها عند الترز الرجالي على ناصة شارعكم.
3: أنا الحق عليا إن أنا عملت المستحيل علشان أعجبك.
2: أهو مستحيلك ده بقى ما كانش من مستواي.
3: لا أنت اللي متربي عند فيرزاتشي يا خي. ما أنا عارفة البير وغطاه. طبعا الهنا ما هي اللي بشبشتك. ده أنت حلقت شنبك عشان خاطرها.
2: وماله لما اشتري من عندها شوية حاجات؟ هو عيب؟
3: العيب إنك تعيش على عرق النسوان.
2: مش أنا يا نسا اللي عايش على عرق النسوان. الموضوع كله إني اشتريت بسعر المصنع بفلوسك حر مالي. أنت ناسي أنا ابن مين؟
3: لا مش ناسية، بس كويس إنك فكرتني.

0: لسه زي القمر يا عنات.
1: وين انت لسه شاقي قوي يا عبد الرحيم يا نواسين؟
0: الزمن بيمشي لقدام وانت لوحدك بس اللي بترجعي لورا.
1: اختي يا راجل
0: اختي ده كان حد يبقى القمر جنبه شخصيا ويختشي؟ معقول الكلام ده؟
1: اوعى بس اوعى التلفون
2: ده وقته ده يا ساتر. والله ماني راضي.
1: لا لا بس رد احسن يكون بدر ولا حاجه.
2: السقيلة يا ساتر.
3: الو حضره العمده الحاج عبد الرحيم النواساني. مش مهم مين انا، مجهول ويهم مصالحكم. ابنك يا حاج، ابنك ماشي في سكه اللي يروح ما يرجعش. انا بحذرك الموضوع ما يتسكتش عليه. الحقه قبل ما يغمس الايس كريم بالعيش.
2: ايس كريم ايه وعيش ايه؟ ما تفهميني يما. الو
0: عين الشبكه واقعه.
1: في ايه يا حاج؟
0: شبكه ايه دي؟ مصيبه
1: ايه؟
0: ابنك استهاني.
1: بعد جاله ايه؟
0: عاوز يغمس الايس كريم بالعيش.
1: يعني ايه دي؟
0: لا داني افهمه هي طايره باين واحده من بنات مصر لفت عليه.
1: طب ولا عمل ايه يا حاج؟
0: عمل لابد من حمله تفتيشيه مفاجاه عليه. قومي بسرعه جهزي لي هدوم السفر. قوم
1: انت هتسافر في الحتمه كده النهار له عينيه.
0: ايوه والله عندك حق. طيب تصبح على خير.
1: ايه انت هتنام يا عبدو؟
4: بسرعه شويه عشان نلحق نرجع قبل العتمه يا حوده.
5: عمرك يا كبير.
6: بحبك ليه؟ بحبك بس مش ليلى. يا مجنون مش انا ليلى بس من حبك ليلى. يا مجنون عايزنا بحبك ليه؟
7: بحبك. الحمد لله على السلامة. ايه المفاجأة الجميلة دي؟

0: ايه يابا؟ في حاجة؟
1: قلبت الشقة كرخارة يا بدر. طلع نسواني لهنا يا ولا.
0: نسواني ايه يابا؟
1: يا ولا اللي انت عامله في نفسك دي؟ انت قلبت يا ولا؟
0: قلبت ايه يعني؟
1: وكمان مش فاهم فين شنبك يا متر؟ عنوان الرجولة، علامة الجودة، ختم الصلاحية.
0: شلت يابا
1: بالبساطة دي؟ وشلت ايه تاني؟ وانا كوب فردت في اعز ما تملك.
0: ولزمه ايه الكلام ده يابا؟
1: وايه يا ولا اللي انت لابسه دي؟ ايه؟
0: بيجامة.
1: بيجامة ولا قميص نوم حريق؟
0: لا دي بيجامة بس على الموضة يعني.
1: والحلاقة الزرايبي دي موضة هي كمان؟
0: يعني
1: ايه؟ بقى ديه بدر عبد الرحيم النوساني اللي البلد كليتها كانت بتحكي وتتحاكى عنه؟ بقى ديه بدر اللي بحلم يبقى وزير؟ ايه اللي شاني بكيانك كده يا ولد؟
0: حب.
1: وبتحب مين؟ واحدة سي؟
0: امال احب الراجل؟
1: ايوه وهي دي بقى بسلامتها اللي هتخليك تغمس الايس كريم بالعيش؟
0: ايه؟ لا ده في زومبا اتضربت بقى.
2: ما حضرتك ما تجيش على غفله الا لما يبقى في مهموس اتضرب بيني وبينك.
1: وملبس هيد مرجاني وتشوف مكان نقعد فيه نتكلم راجل لراجل، ولف البيجامه دي علشان اديها لوم.
3: ما تفكها بقى يابا، يعني انا كنت ارتكبت جريمه؟
1: بقى بتحب يا بدر،
3: انت كنت عايز اخبي عليك.
1: وطبعا هي هتموت عليك، ابوك عمده وانت مرشح تبقى نايب ولا وزير.
3: مش قوي كده، ادعي لي بس انها ترضى عني بعد ما اكسب لها قضيتها.
1: قضيتها؟ هي محبوسه؟
3: محبوسه ايه؟ دي عندها قضيه بسيطه كده، قضيه خلع رفعها على جوزها.
1: بتحب ست متجوزه يا ابن النوساني؟
3: دي ست مهمه جدا، اسال عليها شوف عملت ايه في 6 اكتوبر.
1: هي عبرت مع اللي عبروا في 6 اكتوبر؟ يا ابني ده سنها يبقى من سن امك.
3: مش في حرب يابا، مدينه 6 اكتوبر دي عامله هناك احدث مصنع ملابس جاهز.
1: المصنع دي معناته انها اغنى منك ومن ابوك ومن بلدك كلتها. والست اما تبقى اغنى من جوزها هتركبه.
3: تركب مين؟ ده انا راجل. يابا اللي عاوز يبقى له كلمه مسموعه لازم يدور على يسنده ويقف في مصالحه. الفلوس ممكن تخلي الواحد عضو مجلس شعب، وزير، او حتى نجم في التلفزيون.
1: طب فضينا من السيره دي، ولما تبقى تخلص من قضيتها نبقى نبت في قضيتك. وعاوز لما اجي المره الجايه الاقي ابني بدر النوساني، مش هعمل فيها ابراهيم سعيد.
4: ازيك يا صلاح؟ عامل ايه؟
5: ازيك يا بدر؟
4: مرتاح يا صلاح؟
5: الحمد لله.
6: الحمد لله على سلامة دماغك يا صلاح. مالك؟ مفروس كده ليه؟
4: أنا مش فاهم حاجة منكم انتوا الاتنين.
7: بس أنا بقى فاهم، وفاهم مين اللي عمل عملته وبلغ، وفاكرني مش فاهم. حمار.
6: بس صلاح مش حمار يا بدر.
4: ايه؟ هو يقصدني أنا؟ جرايه بدر.
7: جرايه صلاح؟ متغاظ ليه؟ غيران ليه؟ اكمنها احلى منك.
6: فشل. هو في احلى من صلحتي؟
7: اوعى تتخيل ان في يوم من الايام يا صلاح اني ممكن افكر فيك. ده انت تبقى بتحلم.
4: تفكر فيا ازاي بالظبط يا بدر؟
6: صلاح خليك على هواك لحد ما يجي اللي يديك على قفاك يا صلاح. هزعل منك جدا لو ما كنتش جيت.
7: وانا اقدر؟ ده من ساحه المصنع وانا بعد الايام.
6: بدر انا حاسه اني خايفه.
7: ايه؟ هو البتاع ده بيغرق؟
6: لا يا اخي، بيغرق ايه؟ انا خايفه من المحكمه. هو انا لازم اروح هناك بنفسي؟
7: حتما ولا بد.
6: والقاضي هيسالني؟
7: لازم يسال الطرفين، ده اكل عيش.
6: لا مش هقدر، اكيد هرتبك وهبوظ الدنيا كلها.
7: ازاي بقى؟
8: وانا رحت فين؟
9: هتمرني اقف ازاي قدام القاضي واقول له ايه وكده يعني؟
8: قوي قوي. تعالي لي المكتب كل يوم بالليل ان شاء الله حتى نص ساعه. الاسئله بتبقى متوقعه وليها نماذج. هنحلها سوا.
9: نحلها اوكي، بس مش في المكتب. لازم تجيلي البيت عشان اركز كويس.
8: في البيت عندك؟ وماله؟ حد يكره التركيز والتدقيق؟

0: انتي ما يدخل هنا.
1: ايه رايك في المفاجاه دي؟ حلو مش كده؟
0: مفاجاه سيف. انتوا بهايم، انتوا بهايم يا اللي بره.
2: امرك يا سامح بيه.
0: مين اللي سمح للمخلوقه دي تدخل هنا؟
2: دي تعليمات سعادتك يا فندم. حضرتك قلت اي ست تيجي تخش مكتبي عدل.
0: خدوها على الساونه وما تخرجش الا بامر مني وعلى اعلى درجه.
1: انا جايه علشان مصلحتك. اهدى كده واقعد واطلب لي حاجه ساقعه. عارف يعني ايه مصلحتك؟
0: هتقولها حاجه ساقعه.
1: ما تبقاش زي السيجاره، في الاول تتباس وفي الاخر تتداس بالجزم.
3: عايز اعرف انت عدو ولا حبيب؟
1: في الاول كنت عدو ودلوقتي حبيب، وجاي ادلك على السكه الصح. انت ناوي تتخلع
0: على جثتي؟ ابيع هدومي واصرفها على المحاميين ولا اتخلع؟ لو عايزه تخلع ادفع.
1: يبقى تسمعني، في حكايه انك ما بتعرفش
0: تاني هتقوليها.
1: تتجوز بكره ومراتك الجديده تشهد في المحكمه انك بتعرف. اتفقنا؟
0: دلوقتي بس عرفت انك معايا. ثانية واحدة. نانا نانا.
2: أفندم يا سامح بيه.
0: اطلبي واحد مأذون يجي هنا دلوقتي حالا. هتجوزك يا بنت. كملي يا أستاذة.
1: لا خلاص دلوقتي أقدر أقول لك باي باي.
0: لكن أنت بتعملي كل ده ليه؟
1: جدعانة مني.
4: ان شاء الله يجيب مليون محامي ولا يهمني، عندي اللي احسن منهم كلهم. مدرس خصوصي محنك هيديني درس ولي انا لوحدي. اوكي خلصوا السهره وتعالوا كملوا في المحكمه. طبعا القاضي هيكون موجود. باي دلوقتي الاحسن ده وصل، وده من النوع اللي لازم الواحد يكون مركز معاه كويس قوي. باي. بدر بدر.
5: لا مؤاخذة بحجر العربية، وما تسأليش يعني ايه. انا هقولك، بس كنت بحط حجر ورا العجلة علشان تقف وتثبت وما ترجعش لورا ابدا.
4: وخلاص حجرتها
5: على الاخر. هو في سؤال محرج شوية، انتوا ليه ما عملتوش الفيلا بتاعتكو عند اول الشارع؟ قصدي يعني عند البوابة، على الأقل كنت هتوفروا بنزين.
4: اتفضل جوه.
5: هو لسه في جوه؟
4: طبعا اتفضل.
5: أنا أفضل جوه.
6: يا رب يا ساتر يجعل أدمنا أدم الخلع عليه إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، ده جوه برضو مشاوير. لا ومسلحات تمام تمام.
4: اتفضل يا بدر.
6: حاجة بنفسها جايبة الحاجة.
7: مدام تشرب ايه يا بدر؟
6: يعني كاكاو وعناب. ينسون
7: ينسون؟
6: لو ما فيش يبقى اي عصير بزيت الكافور، اعتقد انه هينفع في الظروف اللي احنا فيها دي.
7: مش عاوز كاس؟
6: كاس ايه يا مدام؟ اعوذ بالله، ده احنا داخلين على قضية عايزين ربنا يسترها معانا. اتكل على الله. انتي هاتلنا اتنين شاي بحليب منه فيه، دي جلسة عمل.
7: قصدك عشاء عمل؟
6: يعني عشاء عمل، غذاء عمل، فستان عمل.
7: ايه؟ عجبك فستاني؟
6: ده رائع، ده مدهش، بس لا يعيبه سوى هذه الطاقة. الشباك اللي مفتوح عندك في الدور الثاني.
7: الموديل بتاعه كده يا بدر، وبعدين انت كمان ممكن يبقى عندك شبابيك في الهدوم بتاعتك.
6: انا؟ مستحيل، انا دور اول يا مدام.

0: في حاجة يا بدر؟
1: أنا كنت فاكر نفسي فاهم كل حاجة في الدنيا وما فيش حاجة فايتاني، لكن حقا فوق كل ذي علم عليم.
0: قصدك على إيه يا بدر؟
1: على كل حاجة يعني. هو أنتوا كل يوم العشاء عندكم كده؟
0: لا، ده بس عشان أنت موجود.
1: أنت مش قلتيلي إنك عزماني لوحدي؟
0: طبعا.
1: أمال الأوبرا عايدة بتعمل إيه هنا؟
0: عشان تسمع مزيكا وانت بتاكل.
1: ها، موسيقى تصويريه يعني؟
0: يعني اتفضل كل.
1: ممكن تشاوري لي على اللحمه؟
0: بيفي دومي كلاس، بيكاتا بالمشروم، كوردون بلو، وبط بالبرتقال.
1: بط بالبرتقال؟ وده حلو ولا حادق؟ الحقيقه الحاجات دي احنا ما خدناهاش. اللحمه اللي اعرفها يا مسلوقه يا محمره، وانا ما بحبش اكل حاجه ما اعرفهاش. بالاذن.
0: بدر، مش معقوله كده عشان خاطر يقعد كمل اكلك.
1: اكمل ايه وانا اكلت من اصله؟
2: هو في ايه؟
1: مالهم سخنوا فجاه كده؟ طب بالنسبه للفرقه الواحد يحييهم بعشرينيه كده؟
0: لا طبعا يا بدر، عشرينيه ايه؟
1: طب المحكمه احنا عايزين نتفق نعمل فيها ايه؟
0: بدر مالك بتفكر في ايه؟
1: هي إيه؟ انا بفكر هتلبسي ايه في المحكمة. احنا مش عايزين نستفز السادة القضاة الافاضل، المحكمة هي بيت الوقار. بس مش عارف الحقيقة يعني. انت عندك ملس؟
0: ايه ملس؟
1: ملس؟ معقولة عندك مصنع ملابس وما تعرفيش الملس؟ ده بتتصنعيه وتصدريه اوروبا، هيبقى اخر موضة هناك. انت لازم تلبسي زي محتشم، يعني مفيش داعي لاي شبابيك. ثم انت مش شباك، ده منور. شوفي انا هوفر عليك اي حيلة. تخيلي نفسك وانت رايحة المحكمة انك رايحة عزا، فهمتي؟
0: اوكي كده فهمت. وطبعا القاضي هيسألني عاوزة تخلعي ليه؟
1: ده سؤال لابد منه.
0: على طول اقول انه ما بيعرفش.
1: وحيد الله يا مدام، ما بيعرفش ايه؟ لغة المحاكم مش كده. انا عايزك بكل وقار وكسوف ووشك في الارض وعليه حمرة الخجل تقولي أخاف ألا أقيم حدود الله، أخاف ألا أقيم حدود الله، والمحكمة هتفهم المراد. قوليها قدامي كده.
0: أخاف ألا أقيم حدود الله.
1: يا ريتك ما قلتيها، ده ما بيعرفش أهون. بقولك وقار، خشوع، حمرة خجل.
0: أخاف ألا أقيم حدود الله.
1: كويس. ثانياً عايز عينيكي تبقى على عينيا على طول، عايزك تفهميني بالنظرة، عايزك تقريني كويس. إذ ربما تحدث مفاجأة من الخصم.
0: مفاجأة مش مفاجأة، أنا عينيا الاتنين عليك على طول.
1: يا ريت. من؟ عشان نطلع من المحكمة منتصرين بإذن الله.
3: يا نهار اسود،
0: ايه
3: اللي انت لابساه ده؟
0: ايه
3: هو انت تسد المنور تفتحي بير السلم؟
0: طب هعمل ايه دلوقتي؟
3: انا عارف، ربنا يستر. تعال تعال، اقعد هنا اقعد هنا.
1: ايه ده؟ كل دول محامين؟ ده جاي فطاح للبلد، هي قضية فساد وتجسس. مين الست اللي جنب جوزك دي؟
0: موظفة عنده.
1: سكرتيرة يعني؟
0: هي موظفة وخلاص، مش موظفة وبس، دي بقت مراته. ايه؟
1: انت عندك معلومات عن القضية ومكتمة عليها؟
0: اعتقد يا بدر ان موقفنا بقى صعب قوي. بدر انا كده قلقت قوي.
1: ايوه بس ايه؟ طب اقعدي اقعدي
0: شوية بقى عشان النفس.

0: فندم سيادة الرئيس،
1: هو ليه القاعة ريحتها حلوة النهاردة؟
0: يا سعادة الرئيس، دي ريحة الموجودين في القاعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على القضية الأولى.
2: رشا كريم الورداني ضد سامح محمد العترمي.
3: بدر النواساني المحامي حاضر مع المدعي.
1: مين مع المدعي عليه؟ لا ليه كتير قوي انتوا كده ليه؟ انتوا كام واحد؟
3: ستة.
1: لا كتير، ستة فاضية يدخل عليه. واحد بس يترافع عن بقية زملائه، المحكمة ما عندهاش وقت.
4: الدكتور عادل عدلي سليمان المحامي حاضر عن المدعي عليه.
1: انت رشا؟
5: خدمت سعادتك يا سيادة الرئيس.
1: هي رشا طلب الخلع عليها؟
5: أخاف ألا أقيم حدود الله يا سيادة الرئيس.
1: مفهوم مفهوم مفهوم. سكوت في القاعة وإلا كله هيطلع برا. بين الزوج الأستاذ سامح العترمي.
3: أنا يا سيادة الرئيس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت سامح جوزة؟
3: أيوة يا سيادة الرئيس. وبعدين المدام دي ما بتقولش الحقيقة، أنا زي الفل وعندي شهود وعندي إثبات.
1: إيه رأيك يا مدام؟
5: أنا قلت كل اللي عندي يا سيادة الرئيس، بعد كده اتكسف.
4: سيدي الرئيس، معنا زوجة المدعي عليه التانية، وهي لها رأي آخر، وهي امرأة شأنها شأن كل النساء، وأرجو من المحكمة سماح شهادتها.
1: اسمها إيه؟
4: نوال السيد عبد ربه.
1: نوال السيد عبد ربه. عندها على الشهادة.
5: قول للمحكمة إنه اتجوز عليا من غير ما أعرفه، دي مش أصول.
6: استني أنت، ده قضية خلع مش طلاق.
7: أنا يا سعادة البي مراته.
1: قولي والله العظيم أقول الحق.
7: والله العظيم أقول الحق.
1: سين، ما معلومات؟
7: يا فندم جوزي الأستاذ سامح مية مية زي الفل، بصريح العبارة كده 64 حصان.
1: يعني ايه 64 حصان؟
7: يعني 64 حصان
1: من زمومية ل 64 حصان، تالي حصان واحد كفاية لي.
3: أرجو إثبات هذه الشهادة في محضر الجلسة، وتحديداً الـ 64 حصان.
1: إثبت له يا سيدي اللي هو عايزه، قضية عجيبة. عندك أي أقوال تانية عايزة تقوليها؟
7: لا يا فندم.
1: طيب اتفضلي وقعي على أقوالك واستريحي.
3: سيدي الرئيس، أرجو من عدالة المحكمة أن تفتح صدرها لي لكي أبين لها حقيقة الأمر.
1: تفضل يا أستاذ.
3: سادة الزملاء الحاضرين مع القسم، مع شهادة زوجة القسم الثانية، جميعهم أقروا بالحقيقة، الحقيقة المنشودة التي كنا بصدد كشفها أمام عدالتكم. إن موكلتي عندما طلبت الخلع من السيد سامح معللة السبب بأنها تخاف ألا تقيم حدود الله، والمعنى واضح وهي تقصده ونحن جميعا نصر عليه، والسبب ليس عن ضعف هذا الرجل أو عجزه، نحن لم نقل هذا، حاشا لله، نحن لا نرمي الناس بالباطل. إن هذه الزوجة الضعيفة الرقيقة الناعمة لم تشكك أبدا في قدرات زوجها، وإنما تشكو من القوة المفرطة، من الخشونة في التعامل، من القسوة في الفعل ورد الفعل. هذا العملاق، هذا الهرقل، هذا العتي 64 حصان وهي نص حصان. في فرق في السرعات سيد الرئيس، 64 حصان، ده اللي عنده حمارين تعبان في تربيته هتعمل معاه ايه؟ هل تتوافق الحياة بين اليمامة وطائر الرخ؟ انظروا إليها وانظروا إلي. إن هذا الأستاذ سامح أعطاه الله وفرة في كل شيء، ولكن هذه الوفرة لا تستطيع هذه الضعيفة تحملها. أما الأستاذ سامح فله منا كل تقدير واحترام، ربنا يزيده كمان وكمان. إنني أطلب الرحمة، ارحموا هذه العصفورة، ارحموها.
1: يعني مفيش أمل تتحملي التعايش معه؟
3: سيد الرئيس، هل يختلط الزيت بالماء؟ لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء، لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء. أكرر، لا يمكن أن يختلط الزيت.
1: خلاص يا أستاذ، خلاص عرفنا عرفنا. ما تسكتي يا رشا، خلاص عندكم اي كلام تاني عايزين تقولوه؟
8: لا يا سيادة الرئيس.
1: رفضت المدعية الصلح وقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم في جلسة 16/7.
9: انتهي لي بدر ومها، انتهي لي كل الاساتذة اللي في المكتب.
5: خير يا استاذ؟
9: العيال خلعوا الاسد من مراته، كسبنا قضية رشا الورداني.
10: ألف مبروك يا بطل.
11: الله يبارك فيك يا فندم.
10: لا خلاص، انت من النهارده هتسيب الدكة وهتبقى فرود اساسي في فريق فؤاد عسكر.
11: يا باشا انا محامي، العب في خط الدفاع.
10: وانت يا مها؟
5: نعم.
10: انا واثق ان كان لك دور كبير قوي في القضيه دي.
11: مها لعبت دور كبير قوي معايا.
10: شوفوا بقى، انا كنت ناوي احتفل بيكوا هنا في المكتب، لكن رشا هانم لما عرفت اصغرت انها تعمل لكم حفله على شرفك يا سي بدر.

0: ازيك خليل بيه؟
1: اهلا اهلا يا اولاد،
0: مالكوا قاعدين متكتفين كده ليه؟ دي المناسبه اللي زي دي بتحصل لامثالكم مره واحده في الحياه. يلا على البوفيه، يلا اللي عاوز ياكل ياكل، اللي عاوز يشرب يشرب، اللي عاوز يرقص يرقص. امال يلا انسوا الماضي الاليم. تعالى عايزك من غير مناسبه.

My dear friends and guests, عاوز أقدم لكم مفاجأة كبيرة قوي. هو إنسان، بس مش أي إنسان. إنسان له تأثير وجاذبية. المحامي اللي أنا عاملة الحفلة دي على شرف، الأستاذ بدر النواساني. مفيش قضية ممكن تفلت مني. أي واحدة فيكم عاوزة تتخلع تروح وهي مطمنة. والله خلعني من غير ما أحس. اتفضل يا بدر.

0: أشكر حضراتكم جميعاً، وأحب أن أنوه في بادئ الأمر أنني ما كنت لأكسب هذه القضية المعقدة لولا تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس، أقصد رئيس في الشغل الأستاذ المحامي الكبير فؤاد عسكر.
1: تحية خاصة للأستاذ فؤاد عسكر.
0: ولا أنسى المعاونة الصادقة الجادة الأصيلة من زملائي في المكتب، وأخص بالذكر الزميلة مها عالم الدين. فين مها؟
2: فين مها؟ شوفولي مها.
3: مها؟
2: جيبولي مها.
4: من فضلك لو سمحت، الإزازة دي فيها ايه؟
5: ويسكي.
4: ويسكي طب الإزازة اللي جنبها بقى فيها ايه؟
5: دي فودكا.
4: فودكا؟ دي تفرق ايه عن اللي قبلها يعني؟
5: لا تفرق كتير، الطعم مختلف والتأثير كمان مختلف.
4: طب قولي انه الأشد؟
5: الفودكا طبعا يا مدام.
4: لا أنسة من فضلك يعني لو سمحت، طب قولي الإزازة القصيرة اللي جنبها البيضة دي.
5: دي جن.
4: طب اسمع، أنا عايزك تعمل لي خلطة واحدة من كل الأنواع اللي احنا قلناها دي، وإن لقيت حاجة أشد حط عادي، واعمل لي كاس وسميه كاس العذاب.
5: بس ده بقى هياخد مني شوية وقت عشان أجهزه لك.
4: خد راحتك خالص، أصلك مش عارف ابن النواساني ضاع مني، مش هوصيك على كاس العذاب وما تتأخرش عليا.

0: بكره بدري ان شاء الله. يلا. اهلا اهلا اهلا اهلا بعيش طلعت يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. مش قلت لك يا سموحه ان العنوان مش هتوه؟
1: اهلا.
0: تحب نقعد هنا ولا في البلكونه اللي على البحر؟ ايه ده ايه ده ايه النوع ده؟ انت هتشبهنا هنا ولا ايه؟ لا النوع ده ما ينفعش معانا، ده بلاي ستيشن ده. بص بقى انا جايب لك ايه، ازازه تنر على ديتول.
1: انت بتهزر؟ انا في الحاله دي؟
0: طب وايه اللي خلاك توصل للحاله دي؟
1: هي اللي عملت فيا كده، بس انا مش هسكت، انا هقلب الدنيا.
0: قشطه يا سموحه قشطه، اسخن كده. انا عارف البتاع ده اللي يشربه يكون واحد مقطع بطاقته، وبعدين انت من غير ما تقلب الدنيا اشرب والدنيا هتتقلب منها فيها كده.
1: انا اتبهدلت قوي يا
0: سرنباء.
1: ايه
0: استاذ سرنباء، فيها حاجه دي ولا ايه؟ وبعدين على راي المثل اللي بيقول تصاحب راجل تعيش راجل تموت راجل، تصاحب ست تخسر كل يوم راجل.
1: انا ما صاحبتهاش، ده انا اتجوزتها.
0: انيل، يا ريتك كنت صاحبتها. بعدين ولا يهمك، روق يا سموحه روق، انت كده هتخليني اعيط. انت هتقابلها تاني امتى؟
1: ليه عايزني اشوفها تاني؟ ليه
0: عايزك اول ما تشوفها تروح بارك على ايديها وبايسها لي وش وضهر وتشكرها لي على النعمه اللي انا فيها، وعلى انها كمان ما لغتش الخط لغايه دلوقتي. سموحه، ما تشوف لي خطين بيزنس.
2: خلاص خلعتها من جوزها يا بدر؟
3: حصل وبقت فاضي. فضيت لي يامه.
1: مالك يامه بتبحلقي لي كده ليه؟
4: هو انت كان شنبك تقيل على بقك ولا ايه؟
3: مش مشكله شنب، اربهولك تاني لو عايزه. المهم انكم توافقوا ان اطلب ايدها للجواز.
4: انا قلبي مش مطمن، كان نفسي تاخد بنت بنوت كده واسمع بوداني ضرب النار.
3: بعون الله هنضرب صواريخ، المهم بس ارضاكوا عنها.
2: وهتعمل ايه قصاد فلوسها المتلتله؟ هتسيبها تركبها؟
1: يابا الرشا اصيله وبنت ناس، وفلوسها تحت رجليها مش فوق راسها. هي صحيح مدلعه شويه بس جدع، وتعرف تقدر الراجل اللي معاها.
4: انا عايزه اقول حاجه يا ابو الوزير.
2: قول يا ابو الوزير.
4: يعني اذا كان هي عندها مصنع احنا عندنا اطيان وفدادين، وإذا كان هي عندها فيلة إحنا عندنا دوار واسع أهو وبيطل على شط النيل. وبعدين إحنا عندنا عزوة، أنت عمدي من ظهر عمدي، ولك هابة، والحكومة حطاك في نين عينها من جوه. يعني مهما كانت لا يمكن هتبقى أحسن مننا، ومهما عليت لا يمكن هتعلى علاني.
3: يسلم في أمك يا أم بدر.
2: نجرب.
3: نجرب إيه؟
2: عزمها هنا عندنا.
3: هنا فين؟
2: ليه شرطي؟ كلها أهلي عاوزين يشوفوكي، تيجي تشوفنا على حالنا. والله فضلت ثابتة على مبدأها أهلا وسهلا. وخلي بالك مش هتبقى سيارة خاطفة روحتك جيتها. لا، دي على الأقل تبات حدانا تلت ليالي متصلة. لازم تجرب قرص الناموس، واحنا كمان نشوفها هي قوة كام ناموسة في الليلة. ولا ايه قولك يا نواساني؟
3: مفيش قول بعد قولك يابا.
2: وليك عليا، لو وافقت وجت هخلي بلدنا دي قطعة من باريس اللي بيقولوا عليها. عارف الخديوي اسماعيل عمل ايه لما عزم الامبراطورة اوجيني؟ ابوك هيعملك اكتر من كده، ومش بعيد ابني لك اوبرا جوه الزريبه الكبيره.

0: وحشتي، وحشتني قوي
1: بجد.
0: انا مش قادر اصدق اكتر من كده.
1: وعاوز تخبي ليه؟
0: كان لازم اتاكد من حاجات كتير منك، من ابويا.
1: بحب
0: انت عملت ايه؟ انا مش قد ده كله، انا متلص.
1: عاوز تتجوزني يا بنت؟
0: دي امنية حياتي من ساعة ما قابلتك، بس في شوية مشاكل قدامنا.
1: مشاكل ايه؟ مفيش حاجة في الدنيا ممكن تقف قصادنا.
0: ايوه بس انا ابويا وامي فلاحين متمسكين قوي بالعادات والتقاليد. صوري شرطين انهم يشوفوا العروسة اللي هتجوزها ابنهم ما دامت غريبة ومش من حداهم.
1: حقهم، وانا كمان نفسي اشوفهم قوي يا بدر.
0: بس هما برضو محبكينها شوية، عايزينك يا ستي تباتي معاهم 3 أيام بلياليهم.
1: وماله، ان شاء الله اسبوع. مش احنا لما نتجوز هبقى واحدة منهم؟
0: ايوه حبيبتي، بس يا ترى انت هتقدر على عيش بلدنا؟
1: كلمني يا بدر عن بلدكم، احكيلي.
0: يعني هي بلاد فلاحين، ارياف، خضرة وزرع، وبيتنا هتتبسط بيه قوي، منه للمية طوالي.
1: عندكم بحر؟
0: لا انا ما اقصدش البحر، انا اقصد النيل.
1: وهو في احلى من كده؟ انا متأكدة ان الايام اللي هقضيها مع اهلك هتكون اسعد ايام حياتي.
2: ايه يا مها، الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: ايه كنت عايزة تنتحري بالخمرة مش كده؟ بس فكرة والله، كان هيبقى انتحار لذيذ.
3: ازمة عابرة، وأوعدك إنها مش هتتكرر تاني.
2: أوكي.
0: أنا كنت مستني حضرتك من بدري.
2: وأنا كنت حندهلك يا بدر. تعالى ورايا. أنا سيدي جات لي مكالمة من مدام رشا بتطلب فيها إنك تمسك قضاياها كلها هنا عندنا في المكتب. وده يعتبر طبعاً ترقية عظيمة، بس أنت تستاهل يا بدر.
0: شكرا يا فندم، والله ده شرف لي. بس أنا كان ليا طلب بسيط عند حضرتك.
2: خير إن شاء الله.
0: يعني كنت عايز أجازة 3 أيام هروح فيها البلد، موضوع مهم.
2: البلد يا رب يكون السبب خير.
0: واحلى خير يا فندم والله. بس انا بصراحه نويت اتاهل، وكنت عايز اهلي يشوفوا العروسه.
2: يعني هتتجوز يا بنت؟ لا اله الا الله، ما شاء الله. ويا ترى بقى العروسه اللي وقع عليها اختيارك، يا ترى احنا نعرفها؟
0: ويعني طب نستنى لغايه لما ربنا يتم بخير، اصلا مفاجاه بصراحه.
2: مدهش والله، تعجبني انت رجل المفاجآت.
0: يلا. ايه ده؟ وحاطين فيها ايه ديت؟ ما طبعا كده ما ينفعش. ايدك معايا بقى عشان نربطها على شبكه العربيه.
4: انه عربيه؟
0: عربيتي، العربيه ديت.
4: اللي جابلك يخلي لك يا استاذ.
0: طب وليه الطريقه ديت؟ انتوا من النوع اللي يحب يبص على المظهر وينسى الجوهر؟
1: هاي بدر.
0: ايه ده؟ هو ده لبس السفر؟ انت هتروح البلد كده؟
1: ايوه، عايزني البس ايه في الحر الفظيع ده؟
0: ايوه هي الدنيا حر صحيح، بس ممكن الواحد يستحمله وهو لابس هدوم.
4: ده في مشكله اكبر، حضرتك هتركب المحروسه دي.
1: مين قال كده؟
0: انا. بقى معقوله يبقى عندي عربيه زي دي؟ بسم الله ما شاء الله، 5 وخميسة، وفي الاخر اجر ليموزين؟
1: وتأجر ليه يا حبيبي؟ ناخد عربيه مريحه في السفر من بيت واي. هو احنا ايه، مش واحد؟
5: لك فين ما انت جاي؟ الدفع على وصول، تلاقيها جايه دلوقتي على لحم بطنها.
6: تليفوني يا عم.
7: ثانيه يا هاني. ايوه يا بدر، اخبارك ايه يا ابني؟ داخلين على بلد نص كيلو بس توصلوا بالسلام. غور يا ولد، خلاص يا رجاله، 5 دقايق يكونوا هنا. خلاص وصلتم.
8: سلامه بدر يا عمده.
9: وهي يا سلام.
0: ما تتحركيش.
9: ما هو ده؟ ده الرعب الرحيم
6: الغابة.
7: عبدالله على السلامة يا بيت.
6: ما كانش له لازمة ده كله يابا.
7: دول أهل بلد وكلهم أعمامك وإخوالك.
9: نزل هانم خطيبتك.
6: طب بقول لك إيه؟ ممكن العباية بتاعتك
9: واقف عريان؟
6: معلش يابا معلش.
9: هتعمل إيه بالعباية؟
6: عايزها بس.
9: اتفضل يا سيدي. أدي العباية أما أشوف.
6: شكرا. يلا كله صف واحد بسرعة بسرعة.

0: اهلا يا انكل.
1: اهلا بيك يا بنتي، نورت البلد.
2: تحبي اعمل ايه؟
0: احبها ازاي؟
1: لا اصحى.
2: شرفت ونورت. عمي الحاج عبد العال النواساني، 30 فدان وبرج.
0: عنده برج؟
2: برج حمام.
3: شرفت وانست يا سيدي.
2: عمي الحاج عطوه النواساني، 25 فدان وثلاث اهرامات في الجيزه.
4: وهي تسلم عليهم بيدها.
2: خالي الحاج هنداوي، 70 راس وبحر في اسكندريه.
0: مش كتير ده يا بدر؟
2: يعني هتلر لما ضرب مصانع جدك ما كانش كتير؟
4: خطط العب
5: النبي احسن.
4: اكتي نفس وظهر الحق.
1: اكتفي بهذا القدر، نكمل بعدين. انتوا منين علينا بدر؟
2: لا لا
1: خد الضيفه سليمها روح مرضوه مقصوره. يلا كلفتها كلفتها كلفتها.
6: في نهار ابيض. اهلا وسهلا، نورت يا باد. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا اهلا اهلا. لا انت ملبسها عبايه ابوك ليه؟ هي هدومها اتقطعت ولا اتدلق عليها حاجه؟
2: لا ما اتدلقش حاجه يابا.
6: طب ده حتى تقيله كده والدنيا حار. يا حبيبتي فكي فكي عن نفسك فكي.
7: تعالى.
6: ايوه ما انا عارفه ان ترزيه مصر ايدهم طويله على القماش.
2: مش وقته ياما، وديها المعهد البحر عشان تاخد نفسها.
6: طيب بس روح اقعد انت مع الرجاله وانا هاخد.
2: حاضر.
7: باي باد.
6: باي باي يا باد. تعالي
2: بالك منها يا اما.
6: استر يا اللي بتستر، كل واحده فيكم تخلي بالها من اللي في ايدها، مش عايزه اسمع ولا كلمه.
7: هاي
6: هاو ار يو؟
7: فاين ثانك يو.
6: تعالي يا اختي.
8: يا بدري باشا، احنا سمعنا ان الحزب اختارك عضو بارز فيه.
2: يسمع من بقك ربنا يا حاج. مين ده يابا؟
1: انت اسمك ايه وجاي مع مين؟
8: جرايه يا عم، ده شيخ البلد الحاجه بوريشه.
1: الحاجه بوريشه
8: الفرارجي.
1: شوف يا ريشة، الحزب اول خطوه في سكه الوزاره.
9: ادعوا له دعوه حلوه. مراتبه ومخداته عشان تفضل راسه عاليه على طول.
6: مش سمع بيقولوا ايه جوه؟ ما هو ده ابني، ابني بدر عبقري جينيوس من يوم اني ما زلطته زلط.
1: كبر ايه ولا صور ايه؟ هو اللي بيحط رجله في وزارة ولا عمودية بيخلع منها ابدا.
7: هاي
8: ايه اللي جابها هنا؟ ماشيه ماشيه بسرعة.
2: ايه يا رشا في حاجة؟ يا امي فين؟ انت فلتت من امي ازاي؟
7: ابدا زهقت قلت اجي اقعد معاكم. قعدت الرجاله ما تتعوضش.
1: شفتم عودي؟ الست رشه جايه بنفسها عشان تحكي لكم عن المصنع اللي ناويه تعمله هنا.
7: مصنع هنا؟ والله فكره تجنن. انا ممكن اعمل لكم خط انتاج ملابس يقلب البلد دي بحالها.
2: لا من ناحيه هيقلب البلد هيقلبها.
1: شفتم؟ هيقلب البلد. وبكده يا رجاله بلدنا هتتحول من بلد زراعي لبلد صناعي كبير ينافس كوريا واليابان وتايوان.

0: قلعت مالتي خالص.
1: عندك الفريق يتفرج
0: يا اسماعيل. عندك
2: يا ولد على مثل العمده ولا
3: اللي بره دي
4: ونبي ما انا عارفه يا حاج
3: وقلبت ما اشوف ايه. اوعي
4: يا حمتي اهدي بحاجه يا بسبتي يا بسبتي
3: اللي ما قالت يا عبده
4: اللي ما قالت يا عبده.

0: عشرة.
1: خليكي خليكي
0: تطلع زي اخويا قدام الخلق دي كلتها، خليها في المايه تسترها.
2: تموت يابا،
0: تموت ورا العار.
3: الحمد لله كل حاجه كان نفسنا فيها شفناها.
2: اخرس يا غفير منك له شيخ الغفر، اصرف الناس دي.
4: اصرف مين ولا مين يا باشا؟
0: اتحرك يا شيخ الغفر.
1: اضرب يا غفير منك ايه، اضرب بالنار.
5: بد يا
1: بد، اضرب
4: اضرب. بد راح فين؟
5: يلا يا بد، يلا
1: يا بد، البحر عالي.

0: تنزه مني يا عمر.
1: العقل يا عمر، انت حكمت عليا بفدان ارض عشان مراتي نزلت تغسل في الترع، هتقول ايه لأهل البلد على اللي فتحها على البحر؟
0: مش وقت الكلام ده يا عمر.
1: لا وقته، عليا النعمة لن تدفع غرام 10 فدادين ارض.
0: غرامة ايه يا ولا؟ داني العمدة.
1: ما هوك منك العمدة لازم ان تبقى مثل لأهل البلد كله، والعيبة تتحسب عليك ب10 أضعاف.
2: ايوه الحق حق يا عمدة.
3: واللي يمشي علينا يمشي على كبرنا.
4: في ايه يا بلد؟ في ايه؟ عمركم ما شفتوا واحدة ست لابسة مايو؟ كانت فاكرة بلدكم شرم الشيخ. وبعدين ما انتوا بتنزلوا تعوموا يا رجالة مال، حد بيقولكوا تلت التلاتة كام؟ اشمعنا دلوقتي بقت مصيبة؟ وبعدين فين أخلاق وشهامة أهل القرية؟
3: انت مين يا سيد؟
4: ما ترد علي يا عمدة، انت مش عارفني ولا ايه يا حاج عبد الرحيم؟ انا خطيبة ابنك.
5: خطيبة ايه؟ انت بخلف غيري يابا؟
0: ايوه خطيبتك يا باد
5: يابا.
0: ايه ابوس ايدك. خطيبتك؟ ايوه خطيبتك. ايوه خطيبة ابني اللي لسه واصلة يا بلد.
1: امال اللي كانت في المية دي تطلع ايه؟
0: دي الضيفة سيرة الاعمال اللي هتعمل لكم المصنع يا بلد. نزل المية تعمل أبحاث ودراسات.
4: يعني ضفت البلد كلها، وإذا كنتوا شايفين إن في غرامة لازم تندفع يبقى واجبة على كل واحد فيكم.
0: عندك حق، والله عندك حق. ماشي نزل يا شيخ الغافر. يلا بسرعة.
6: يلا كل واحد على داره. يلا
0: فبالي معانا على البيت. وإنت يلا هات الشنطة دي بسرعة.
6: يلا يلا
0: تعال يا سيبان. امشي امشي امشي يا أخوي، تعال معاي.
7: أنا بدري يا رشا افتح.
8: بدر أنا مش عارفة أعتذر لك إزاي. كل الحكاية إني كنت حرانة وتصرفت بطبيعتي، نزلت المية فجأة الدنيا اتقلبت ولقيت حاجات غريبة.
5: هي فعلا حاجات غريبة عليك، لأن غريبة عننا.
8: عنكو؟ انت بتتكلم عنهم ولا عن نفسك؟
5: ما انا منهم يا رشا، ولا نسيتي؟ واضح ان احنا الاتنين نسينا حاجات كتير.
8: ما تكملش، ساعات بكون ذكية، بس احنا ممكن نحافظ على حبنا، نخليه حلم في خيالنا مش اكتر.
5: اوعدك اني مش هنساكي ابدا،
8: وانا كل ما انزل المايه هفتكرك،
5: وانا كل ما يعطل الاسانسير هفتكرك. على فكره الناس كلهم هنا في بلدنا بيشخروا هم مني، وانا اولهم.
4: غارت ولا طردتها ولا ضربتها بالقلم؟
5: ايه اللي جابك؟
4: جاي افوقك، جاي الحاجه قبل ما تغمس الايس كريم بالعيش.
5: شوفي بقى، شغل الحنجل والمنجل اللي عملتيه ده ما يخلش عليا، ده احنا زمايل وفاهمين بعض كويس.
4: والله ما انت فاهم حاجة خالص.
5: المشكلة انك فاهم الحب غلط. اللي بيحب ما بيأذيش، اللي بيحب بيضحي عشان يسعد اللي بيحبه.
4: طب نتفاهم.
5: استاذة مها، احنا ينفع نبقى ديوك نقاكي قصاد بعض في المحكمة، بس يوم ما اتجوز ما احبش ديك غيري جدا في بيتي. عموما ربنا يوفقك وتلاقي الانسان اللي يحبك ويتص في نظره ويتجوزك، وهيبقى خدمك وخدمني وخدم البشرية كلها، وظلم نفسه
4: وظلم نفسه.
5: واحتمال كمان تعنسي وما تلاقيش اي حد يعبرك، ودي بقى حاجة مش بايدينا. ربنا يتولاكي.
4: يتولاني انا؟ يتولاك عايزة كمان.
5: ايه ده؟ ايه ده؟ انت عندك كولسترول وفمك؟ انا صعبان عليا قوي سيادة الوزير.
0: لا ده لو باخده كويس اعدام بس
5: يا رب.
9: انت بدر النوساني؟
5: ايوه. انا مشهور ولا ايه؟
0: لا ده انت هيجيلك شغل كتير قوي.
9: اتفضل معانا بدون مناقشه.
5: هو في ايه؟
9: اتفضل معانا استاذ عسكر.
0: لا لا لا
9: باكر باكر.
5: هو في ايه يا جماعه؟
9: افهم. طيب
5: يا قوه الله، هو القمر بيطلع في النهار ولا ايه؟
9: صافي ناس هنا مش شاطر. سيدة الأعمال
5: أهلا وسهلا يا فندم.
10: أنا عايزاك.
5: أنا؟
10: بيقولوا عليك أحسن خلعتي في مصر.
5: نعم أنا أخلع الكحل من العين
10: كده؟ طب تعالى معايا. دايماً جوزي بيشخر.
7: ده تسيب، ده استهتار، مفيش مسن، مفيش أخلاق، هي الدنيا جرب فيها إيه؟
10: طب ممكن حضرتك تتفضل عندي في البيت؟
7: في البيت عندك؟
10: آه، أصل أنا الحقيقة عايزاك تمرني إزاي أقف قدام القاضي، أقول له إيه وكده يعني.
7: وحد يكره التركيز والتدقيق إلا قولي لي، أخبارك إيه في الأماكن المغلقة؟
10: ها؟
7: بتعرفي تعومي؟
10: آه طبعاً.
7: على خير الله.
10: اتفضل.
7: العربية دي كبالن ولا سوست؟ شكلها سوست.
10: أصل أنا كنت سألت محامية وقالت لي إن أنا لازم أقول في المحكمة قدام القاضي إن جوزي يعني
7: ما بيعرفش؟
10: صح، عرفت إزاي؟
7: أصلاً أعرف المحامية ديت.

0: عنده هطلق. يو كلم نفسك بقى.
1: عم اهدى ربنا ما يجيب بوليس. انت مين بقى؟
2: انا سامر. انت لمين؟
1: ايوه سموحه. ايوه حبيب قلبي لا خد راحتك خالص، انا فاضي تقدر تقول عاطل. لا لا لا لا لا، واحده واحده عليا كده وقول لي ايه مشكلتك وبعون الله هتلاقي عندي الحل.

0: أنا آسف إني ركنت مكانك يعني. هي عربيتك على كبان ولا سوست؟ هي سوست. صوري العمارة دي كلها ما فيهاش غير أسانسير واحد هو اللي شغال. عصبية أنتِ. أنتِ طالعة عند الدكتور النفساني اللي فوق.
1: أفندم حضرتك بتستظرف؟
0: عسل عسل. برجليك اليمين برجليك اليمين. حضرتك ساكنة جديد هنا؟ عسل.
1: يلا اتفضل.
0: ها؟ لا الحقيقة مش دوري. أزأزي؟ أبيض ولا أسمر؟
1: فندم
0: سلي نفسك، السكة لسه قدامنا طويلة. بلاش نجيب عسلية؟ سندوتشات؟ حاجة ساعة؟
1: لا دي بقالة بقى.
0: تعرفي أنا مرة قمت بالأسانسير الساعة 12 وصلت واحدة وتلت مع اني كنت واخد المحور.
1: ايه اللي حصل ده؟
0: وقف عطل.
1: عطل؟
0: عادي بيعملها كتير.
1: لو سمحت في عندكم عثمان؟
0: عثمان مين؟
1: مش لما الاسانسيرات عندكم بتعطل بتنادوا على عثمان؟
0: قصدك البواب؟ لا اللي عندنا اسمه دسوقي جبران ابو فايزة.
1: يا دسوقي يا دسوقي.
0: مش هيرد. أصل تسوقي جبران أبو فايزة أخد فايزة وراحوا يصيفوا في أسوان.
1: بس اسكت اسكت.
0: هو حضرتك عصبية كده ليه؟ إيه ده؟
1: حالك كلاستروفوبيك كلاستروفوبيك.
0: وأنا بدر النواساني فرصة سعيدة يا فندم.
1: أنت بتهزر؟ أنت ما تعرفش اللي عندهم كلاستروفوبيا بيحصل لهم إيه في الأماكن المغلقة؟
0: إيه الكلاستروفوبيا دي؟ في إيه يا أنسة؟ في إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ يا تسوقي تسوقي تسوقي
2: يا بنت المجنونة.
3: مدام رشا اهلا وسهلا.
1: الاستاذ عسكر بسرعه.
3: طيب ممكن حضرتك تفضلي تستريحي 3 دقائق لحد ما بلغه؟
1: ما بستريحش وما عنديش وقت.
3: بس هو عنده عملاء مهمين قوي جوه.
1: والله
3: مدام رشا ثواني بس ابلغه. بس اديني فرصه اقول له.
4: في ايه؟
1: يرضيك حد يمنعني انا؟ انا رشا الورداني.
4: انت لسه قاعد تكره الله
5: يا فندم؟ لو عارفين سيادتك جاي كنا خدنا معاد تاني.
6: بالعكس دي فرصه سعيده جدا ان احنا نتقينا بحضرتك في مشاريع مشتركه كتير يا ريت ندرسها معا.
1: بعدين
6: طيب نحدد معاد تاني بقى يا عسكر بيه.
4: احنا هنبقى على اتصال مع بعض. ها قولي لي بقى ايه الحكايه بالظبط؟ شكلك يا رشا مش عاجبني. في مشاكل في الشركه؟
1: طلقني.
3: ايه ده؟ انت ايه اللي بهدلك بالشكل ده؟
7: انت مالك انت؟
3: اتخنقت؟
7: مالكيش دعوه البتاعه دي مظبوطه؟
3: وبوش
7: شكر قوي.
3: طب قولي ايه اللي حصل؟
7: بطلي تحشري نفسك فيا.
8: ليه اتوبيس؟
7: ليه كده صلاح؟
3: طب ثلاثه بالله العظيم انت اتضربت.
7: مها
3: نعم.
7: انا عايزك تلعبي الرياضه.
3: ليه؟
7: اي حاجه تشغلك عني.
3: غبات.
4: لا لا لا لا لا لا كده ازعل منك يا رشا. معقول الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ انت متجوزه بقالك 3 شهور بس لحقتي؟ وبعدين انت ناسيه من فرحك مصر كلها اتكلمت عليه. فرح كان زي الفل ما شاء الله يا علي.
3: اوكي اوكي مش عاوزه اطلع.
4: انا سعيد. انكل فؤاد عسكر سعيد بيكي قوي كده عين العقل.
3: انا بقى عاوز اخلعه لانه مش عاوز يطلق.
4: حمار حمار مين اللي يتجوز واحده زيك ويطلق؟ ان ابغض الحلال عند الله الطلاق.
3: انا جايه لاكبر محامي في البلد مش جايه لمأذون شرعي.
4: مأذون شرعي؟ رشا يا بنتي انا بعتبر نفسي في مكانه ابوكي بالظبط الله يرحمه ويحسن اليه. فاتحه على روحه
3: بابي عند ربنا.
8: بابي عند ربنا. المهم حضرتك دلوقتي تعمل لي قضية خلع مستعجلة.
4: آه عايزة قضية خلع. تبقى القضية دي مش عندي، مش اختصاصي.
8: مش اختصاصك يعني ايه؟
4: يظهر انك مش واخده بالك يا مدام رشا. بص قدامك تشوفي مين. انا فؤاد عسكر المحامي، محامي كبير قوي. انا عقوبة المحامين في البلد. انت عارف المكتبة اللي قدامك دي؟ في دماغي 15 مكتبة زيها وكتب كبيرة كده. انا اترافع في قضية بس، اي قضية في البلد المحاكم كلها توقف على رجل. يدرسوا مرافعتي، يدرسوها للطلبة في الجامعة، لان بتاع القضايا الكبيرة. ايوة قضايا الرشوة، قضايا المخدرات، انا بتاع الفساد. انا ما يوكلنيش اقل من وزير وناسب، والاخر عاوزاني اترافع في قضية خلع. نهايتي، ايوة نهايتي، نهاية مأساوية لمستقبلي السياسي والادبي.
8: اوكي يا استاذ عسكر، التوكيل اللي مع حضرتك هيكون ملغي بكرة الصبح، وحلقي كمان الشيك ابو 50,000 اللي بيوصلك كل اول شهر وبتدفع منه مرتبات الجيش اللي بره.
4: طول عمرك عصبية، والله انت عصبية النهاردة، والله عصبية. ايه الواحد ما يعرفش يتفك معاكي ولا ايه؟
8: انا القضية بتاعتي اهم من اي قضية عندك، وانا اهم من الوزراء اللي بيقولك.
4: اهدي اهدي يا رشا هانم. ممكن ناخد واحد ليمون ساقع في كبار الزوار
9: كده؟ انا فهمت الموضوع كويس. اسمح لي اقول لك يا سامح بيه يا محترم، انك راجل مضعر. ايوه ومش قد كده ودلدول. ما هو الراجل اللي مراته تمشي كلامها عليه يروح يعمل عمليه ويبقى زيها لمؤاخذه. ايوه الو سموحه، طبين روح ولا ايه؟
10: تاكس من السرايات. الكلام ده الكلام ده كبير.
11: ما قلتليش ايه رايك في القصه دي؟
12: حلوه قوي، بس ما خدتيش دقنك ليه بالمره؟
11: والنبي في كده
13: ايه؟ في مالك؟
11: اتحجبت وما عجبتش، شلت الحجاب برضو ما عجبتش. قولي اعمل ايه اكتر من كده؟
13: ربنا يتولاكي.
4: بدر مها تعالوا لي في كبار الزوار.
12: انتي؟
8: انت تاني؟ في ايه؟
14: استاذ فؤاد زي ما حضرتك سمعتها المفروض تسمعني انا كمان. انا ما قربت لهاش، دي عندها جلاكسات ولوبيا في اماكن مغلقه.
8: انت اللي لعبت في زراير الاسانسير عشان يعطل.
14: وعطله ليه؟ وانا عيل؟
4: ايه ده يا ابني؟ انت تعرف الهانم؟
14: اطلاقا.
4: امال مالكوا داخلين في بعض زي الديوك الرومي كده؟
14: انا هحكي لحضرتك.
4: اسكت
14: يا فندم.
4: وبعدين يا بدر، رشا هانم صاحبة أكبر شركة لتصنيع الملابس الجاهزة ومصممة أزياء عالمية. إيه يا ابني؟
8: وهل يخفى القمر؟ المدام شهرتها سبقاها، وبعدين شفناها قبل كده كتير في برامج الأزياء والموضة في التلفزيون.
4: ودول بقى يا ستي الأستاذة مها علم الدين والأستاذ بدر النواساني المحامي.
8: ده محامي؟
15: لا رجل كنبة، مش مال عينك يا مدام؟
8: وكمان فلاح؟
15: هتلاقي محامي من السوق الحر يا أستاذ فؤاد، ولا من جروبي بالقشطة.
4: استنى يا بدر، رشا هانم اذا كنت ساعدتك عايزة تخلعي جوزك بجد، مفيش غير ده ودي، هما اللي حيخلعوا. دول يخلعوا الاسد من مراته، بس انا عايز ساعدتك يعني تشرح لهم ظروف القضية بالظبط. مش حوصيكوا يا ولاد.
8: يا استاذ دي في عينينا.
4: طيب اسيبكوا انا بقى.
15: على فكرة يا مدام مش شرط ان المحامي يملى عين الزبون او الزبونة، المهم انه يملى عين المحكمة والقاضي اللي بيترفع قدامه. بالمناسبة اللي قدامك ده ماجستير في القانون.
8: استاذ
15: بدر، اسمي بدر يعني قمر. ندخل في الحيثيات. ما هي الاسباب والدوافع القانونية الداعية الى طلب خلع زوجك؟
8: ممكن ترجمة لو سمحتي؟
15: ترجمة؟
8: يعني ايه اسباب الخلاف؟
15: بالبساطة دي؟
8: بيشخر.
15: نعم
8: بيشخر. حضرتك عايزة تخلعي جوزك عشان بيشخر؟
12: بيشخر في البيت؟
8: طبعا.
12: ده هيكون بيشخر وهو نايم.
8: اكيد.
12: ده تسيب، ده استهتار. الدنيا جرالها ايه يا ناس؟ يعني ايه راجل محترم يشخر في بيته وهو نايم؟
8: ما انا كمان زهقت، ما كنتش اعرف ان الجواز ممل بالشكل ده.
11: هو حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟
8: 3 شهور.
12: 3 شهور؟ وايه اللي سكتك المده الطويله دي كلها؟
8: عندك حق، انا فعلا صبرت عليه كتير.
12: طمني يا مدام، انا هترافع في القضيه ديت وهكسبها.
15: بس هترافع عن جوزك اللي بيشخر. ايه؟ ما كل الناس بتشخر. ده مش بعيد القاضي اللي هينظر القضية يكون بيشخر. نقول له ايه ساعتها؟ دي ما قدمكيش غير بيت الطاعة. قسم بعز الجلال الله، لو انت مراتي لخلف فراش الزوجية بتاعك حصيرة وقلة مية، وقعد اشخر لك ليل ونهار بسبب وبدون سبب، ولو خرجت هجيب لك شخارة بالكهرباء. فرصة سعيدة مدام، قضيتك خسرة.
8: البني ادم ده لازم يترفض.
16: ما اقدرش ارفضه.
8: ما تقدرش ترفضه ليه؟
16: ابوه ده يعني.
8: يطلع مين ابوه؟
16: عمده.
8: عمده؟ حته عمده تعمل له حساب؟ امال لو كان محافظ كنت عملت ايه؟
16: كنت رفضته، حتى لو ابن رئيس الوزراء برضه اطرده من المكتب. لكن الحاج عبد الرحيم النواساني ده بيتحكم في 25,000 صوت انتخابي. لو قال لهم رمز الجمل 25,000 تذكره جمال، لو قال لهم رمز القفل 25,000 تذكرة أقفال ونصجرة. أرفض ابنه يعني أخسر الانتخابات. أوت أوف إيريا، برا اللعبة. وبعدين تعالي هنا، أنت مالك وماله؟ أنت مش عاوزة تخلعي؟ خلاص نخلعك. مها اقعدي معها. إيه المشكلة يا مها؟
11: يا فندم المدام ما عندهاش أسباب مقنعة خالص، وبعدين ما اعتقدش ان في محكمه هتاخد بالكلام بتاعها.
16: واحنا كلامنا فين يا نسر؟
11: يا استاذ موجود، بس لازم هي توافق الاول.
16: طيب انا حاسب المكتب، يعني انت فاهميها كده على انفراد، انتوا ستات زي بعض. انا سامها هتعرض عليك الخطه، لو وافقتي عليها اعتبري نفسك خلعاه بالثلاثه.

0: شوف يا مدام رشا، الطلاق والخلع لازم لهم اسباب قويه، اسباب جباره. جوزك بيضربك مثلا ما يقدرش، البودي جاردز بتوعي قطعوه. حضرتك عندك بودي جاردز؟
1: امال همشي كده عريانه؟
0: لا طبعا ما يصحش. طيب مدام رشا، بخيل ما بيصرفش عليكي؟
1: انا مش مستنيه منه حاجه، وبعدين هو غني وانا غنيه، ومساله الفلوس دي ملهاش اي قيمه. بقول لك بيشخر، تافه، ممل.
0: طب هو كويس؟
1: يعني ايه كويس؟
0: اقصد صحته يعني كويسه؟
1: زي البغل.
0: بغل بغل، ما قلناش حاجه. انا بقصد يعني لما بتبقوا مع بعض يعني
1: كويس. Do you mean when we have sex؟ لما بننام مع بعض يعني؟
0: بيفضل بغل بقى ولا بيقلب على معايزي؟
1: ما اقدرش اقول اذا كان كويس ولا لا، ده اول راجل في حياتي. لكن السرير كان بيبقى عامل زي حلبة المصارعة.
0: اللهم صلي على النبي. بس احنا كده اختلفنا، علشان حضرتك تطلقي او تتخلعي يبقى مفيش غير سبب واحد قوي، انك تقولي انه ما بيعرفش.
1: بس هو بيعرف.
0: بيعرف؟ يبقى احمدي ربنا على النعمة اللي انت فيها، واستحملي الشخير والمال.
1: اوكي اوكي، ما بيعرفش، عمره ما عرف.
0: هنكتب كده في عريضة الدعوة،
1: ما بيعرفش، انتهينا، ما بيعرفش.
2: لا يعرف.

0: كلمة وملهاش أخت وعاوز عليها رد. من فيكم اللي كان عايز يبلغ المركز؟
1: أنا يا جناب العمر.
0: كنت عايز تعمل كده ليه يا ولا؟
1: العركة كانت كبيرة والدم للركب، قلت مفيش غير الأمن المركزي يفضها قبل ما توصل.
0: وانت بقى اللي بتقول اليومين دول يا ابن ستيتي.
1: يا جناب العمر
0: ما تقولهم يا ولا، قول لهم انك شغال مرشد عند ضابط المباحث الجديد. مش هو برضك اللي جاب لك كارت التليفون المحمول؟ المحمول اللي بعت نحاس امك عشان تشتريه. اوعى تفتكر يا ابن ستيتي ان الحاج عبد الرحيم النوساني في حاجه بتعدي من ورا قفاه. يرضيكم يا رجال يعيش منكم مرشد يفتن عليكم؟
2: لا
0: شيخ الغفر.
3: تحت امرك يا جناب العمده.
0: خد التليفون من الجاسوس ده وكسره ولسعه قلمين والتالت على قفاه وارميه بره المجلس.
3: امرني يا باشا.

0: تمام سعادتك، زبطته.
1: استراحة نشرب الشاي، بس يكون في علم الجميع الغلطان هيدفع غرامة فدان أرض، وبعد كده صافي يا لابد ونرجع حبايب زي ما كنا. نلتقي بعد الفاصل.
2: الأستاذ عسكر بيقولك اكتب عريضة الدعوة بتاعت مدام رشا.
3: المحاكم فاضي اللي بتوع الشخير والملل.
4: يا عم مش هنقول شخير وملل.
3: امال هنقول ايه؟
4: ما بيعرفش.
3: ايوه ما بيعرفش ايه بالظبط؟ ما بيعرفش. امال كان بيعمل ايه؟ كان بيحلها ودي؟ دي حيلة رخيصة يا نسا، انا ماليش دعوة بالقضية ديت.
1: شيخ الغفر
5: جاهز يا جناب العمدة.
1: في عجالة. ايه تحرياتك عن العركة بين العيلتين؟ بصراحة ومن غير سواق للكلام.
5: العيال يا جناب العمدة كانوا راجعين من المدرسة، والمدرسة كانوا لسه مبيضينها.
1: اه هيزوق في الكلام، كمل.
5: وسيادتك عارف ان سكة المدرسة بتقع على الشط التاني المواجه لبلدنا.
1: انت هتوصفهالي ماني عارفها. كمل يا شيخ الغافر.
5: الواد خالد ابن فارس لا لمؤاخذة النسوان بتغسل مواعين على شط الترع. عينه زاغت وبصله.
6: ايه
7: يا خبر اسود
6: ده يبقى عيب قوي.
5: الواد خالد لمح الست لطيفه مرات عوض ابو شقفه.
8: ففندم
5: وعدم المؤاخذه ما كانتش لابسه هدوم تحتانيه.
1: اندروير يعني؟
5: يطلع ايه الاندروير ورداه يا جناب العمده؟
1: يا حاجه لو عرفتوها تبقوا عمد. كمل كمل.
5: ويا ريت الواد اتفرج واستكفى. الا استنى ابنها.
1: ابن مين؟
5: ابن مرات عوض ابو شقفه.
8: افندم
5: وراح قايل لابنها على اللي شافه وراحوا عاكشين في بعض، وكل عيل طلع له اهله وهاتك يا ضرب.
1: عيلة فارس رأيها ايه في الكلام ده؟
3: عيله غلط يا حضرة العمد.
1: وعيلة عوض ابو شقفة.
8: افندم
1: ايه قولك في الكلام ده يا عوض؟
8: ده واد قليل الرباية ويستاهل قطم رقبته.
1: والعيان والمشايخ رأيهم ايه؟
6: الواد فارس غلطان وعيلته تدفع في الدال الارض لعيلة عوض ابو شقفة.
8: افندم
3: يا اخويا عباء
1: اللي موافق على الحكم ده يرفع ايد. موافق موافق. اخلاص يا اولياء انتوا. هي لسه المساله فيها كلام تاني ولا خاب من استشار؟ وانا مش هستشير اي حد، لا انا هاخد راي المتر بدر عبد الرحيم النواساني رجل القضاء الواقف. ادعوا له ربنا يوفقه.
9: ربنا يعلم بلاءه.
5: لو اني يا غفير المحمود انت دفنه.
3: لازم نطلع على تحقيقات المياه. الو ازيك يابا؟ الله يخليك يابا وانت كمان. لا تحت امرك يا حاج. مين؟ مرات عوض ابو شقفه؟ ايه اللي عارفها؟ الوليه دي لسه عايشه؟ ما هي اللي كانت رافعه نسبه الغياب في المدارس. طب واحده واحده عليا كده، هو الواد كان واقف فين؟ عند الجنيزه؟ يابا انا عارف وحافظ هي بتقعد فين. انا بتكلم عليه هو الواد. الواد كده ما يشوفش كويس، كان لازم يقف شمال الجنيزه. القضية دي واضحة وضوح الشمس. المخطئ يا والدي هو عوض ابو شقفة جوزها، هو اللي خلاها تخرج تغسل وهي مش لابسة ملابس داخلية. ما هي لو كانت خرجت مستورة كان عنصر التحريض انقضى. الولد بحكم سنه وهو في طور المراهقة لازم يبص. محروم يابا. ايوه لازم. اهمالها واستهتارها واحتمال كمان تكون متعمدة هو السبب. ايوه يابا هو كده.
10: لا تؤمر يا حاج. مع السلامه.

0: الست لطيفة مرات عوض أبو شقفة.
1: أفندم
0: خنقتني عوض. لو كانت خرجت من دارها مصورة فوق وتحت كان الواد ده شاف حاجة؟
2: لا أهو.
0: لو أي حد فيكم شاف واحدة ست ولا مؤاخذة مكشوفة يبص ويبحلق ولا يغمض عينيه؟
2: يغمض عينيه.
0: من فيكم سيدنا يوسف؟ خدوا بقى الحب. الواد فارس براء وعوض ابو شقفه.
1: افندم
0: حكايه افندم افندم، انت في منطقه التجنيد يا اخويا؟ طيب انت ملزم بفدان ارض او تدفع ثمنه عشان لما مراتك تخرج تبقى تفكرها تلبس كل هدومها. ها
1: هو ده العدل يا عمده؟
0: ايوه هو ده العدل يا عم. خلاص المجلس انفض.
3: انت مش شايف انك مزودها مع ماها على الاخر؟ البنت بتحبك وانت سايقها الموضوع.
4: هي دي بتحس دي جبل. واحده غيرها كانت حلت على النافوخ من زمان. صب انا عمري ما حسيت بيها، مش لوني. وسبسبه مره بحجاب ومره من غير ومره صبغه شعرها. ايه الروشه دي؟ ومهنتنا طبعت عليها
3: ازاي؟
4: هدي لو اتجوزتها وحبيتها بوسها ممكن ترفع عليا قضيه تحرش. يا عم هي ناقصه محاكم في البيت. انت بتاخد نفس ولا بتاخد قرار؟
3: لا اول كرسي.
4: كرسي ايه ده؟ انت شارب لك ايه انتريه؟
3: اهو
4: خليك معايا صلاه.
3: اجري معاك.
4: نصي عايز اتجوز واحده ستايل. انت شفت المدام اللي كانت جايه عايزه ترفع قضيه خلع عشان جوزها بيشخر؟
3: ده احنا كده دخلنا في شريحه تانيه. دي نواعم يا رادر وجامده عليك.
4: الله خير. بقول لك ايه صلاح، الواحد يعرف ازاي اذا كان بيشخر ولا لا؟

0: احنا فين هنا؟
1: هيلث كلاب؟
0: نعم اختي.
1: نادي صحي.
0: صح ازاي يعني؟ يعني ادوات صحيه وسيراميك وكومبوشنات وكده.
1: انت ايه انت عاوز ايه؟
0: لا انا موظف عمومي وعندي سلطه قانونيه. مش ده المحل المختار بتاع السيد سامح محمد العترمي؟
1: ايوه.
0: هو موجود؟
1: هو صاحب النادي. انت بقى عاوزه في ايه؟
0: معايا اعلان لازم يستلمه بنفسه بشخصه.
2: طب سلامات رفع قضية.
0: الظاهر كده سعادتك يعني زي الاعلام ما بيقول.
2: بيقول ايه الاعلان ده؟
0: بيقول هي ما تعرفش سعادتك ولا ايه؟ انا افضل تقرا بنفسك سعادتك يا فندم. اتفضل حضرتك.
3: ظلمة يا باشا
1: هايني هاد تسليمة طلبية كمان شهر ومش عايزة اي تأخير. هاتلي كريستيني تعالى لي على المكتب.

0: And here is Christine. We're ready.
1: Hi, Christine. مش بطل. Could you turn around, please? فتحة الصدر لازم تعلى شوية.
2: يا مدام تصميم في السن
1: لازم نعدل على الأجانب، ما أنت عارف الصدور عندنا ما شاء الله 2 سنتي زيادة. ألو. هاي مسيو توني. ما أنا قلت لحضرتك ما أقدرش أدي تسهيلات أكتر من كده. البضاعة عندي بتتخطف من السوق خطف.
3: أنا بعرفش يا رشا. أنا ما بعرفش.
1: ده آخر كلام عندي يا فندم.
3: وليك يا عين تقولي يا فش كمان.
1: ما أنت كمان مش مريحني.
3: مش مريحك.
1: ثانية واحدة يا توني.
3: هو في توني كمان؟ لا ده أنا هوريك اللي عمرك ما شفتيه طول حياتك.
1: سوري يا توني، نتكلم في وقت تاني.
2: 2 سنتي زيادة كفاية يا فندم؟

0: عارف انت بترقص مع مين؟
1: وانت مالك؟ من حقي ارقص مع اي حد.
2: ما تستعجليش، الدور الجاي بعد شويه. عارف انها مراتي.
0: عارف، استاذنت مني عشان ترقص معاها.
3: اه حضرتك ما كنتش موجود.
0: امال هم اختاروا الموبايلات في ايه؟
1: انت متوحش ولازم يودوك جنينة الحيوانات.
0: انت لسه شفتي حاجه؟
4: برافو عليا، كسبت الرهان.
0: ايه؟
4: كنت مراهنه نفسي انك لسه بتموت فيا وما تقدرش تشوفني مع حد غيرك.
0: نعم يا اختي.
4: متوحش، بموت في التوحش. رقصني.
5: First night together.
0: انت فاكراني بريالة؟ بعتلي دعوة على قد محضر عشان رقصت.
4: اخصى عليك، جاي عشان غلطة محامي وانا اللي قلت اني وحشتك وانك قلب الدنيا عشان تلاقيني.

0: باشا. طب انا هوريك هعمل ايه.
1: سامح بيه لو جه ممنوع يدخل.
2: بس يا فندم
1: الكلام اللي بقوله يتسمع.
2: تحت امرك يا فندم.

0: أو المفهوم؟ مش مطلوب منك أكتر من كده.
1: في إيه؟
2: رجل الأعمال مجدي عمران عايز يقابل حضرتك.
1: زبون جديد؟
2: أيوه.
1: ما أنت عارفة يا بنت التعليمات، أي زبون جديد تدخليه على طول.
2: حاضر يا فندم.

0: اهلا وسهلا مجدي بيه.
1: ما اسميش مجدي.
0: امال مين حضرتك؟
2: هتعرف. اتفضل اقعد. واقف ليه؟ ابعد ايدك عن الجرس.
0: اوكي.
2: ما تردش على التليفون.
0: انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اهدى مات.
2: صحيفة الدعوة دي خارجة من عندك؟
0: بالطبع.
2: حضرتك بقى اللي كاتبها.
0: هي قضيتي ايه بالظبط؟
2: اقرا وانت تعرف.
0: الله، هو حضرتك سامح بالعدرمي زوج المدام المحترمة رشا هانم الورداني؟
2: اللي ما بيعرفش. انا ما بعرفش.
0: ده اللي يقول كده يبقى مفتري. اما انت ما تعرفش، انا اللي هعرف. بس يا سامح بيه، يعني ده كلام عرايد، كلام روتين يا سموحة.
2: رد على سؤالي، انت اللي كاتب دي؟
0: طب وحيات من جمعنا من غير معاد، طب ايه رأيك؟ والنعمة دي على عينيا. ايه؟
2: اختصر اختصر
0: يا ابني، احنا مش بتوع القضايا دي، لا طلاق ولا خلع. الله، بس عشان مدام رشا يعني.
2: يبقى انت اللي كاتبها.
0: الله يا سيدي، لا كاتبها ولا قريتها حتى.
2: امال مين؟ انت.
0: اتنين محامين عندي كده.
2: هاتهم لي هنا حالا.
0: طيب ممكن ادوس على الجرس؟

0: في ايه يا استاذ فؤاد؟
1: الاستاذ يبقى جوز مدام رشا الورداني، وفي جمله عابره وردت في صحيفه الدعوه مش عاجبه سعادته، ويظهر يا اولاد انها غلطه مطبعيه.
0: احنا تلامذتك يا استاذ وماشيين بتوجيهاتك، العريضه صح 100%.
2: يعني انت اللي كاتبها؟
0: لا لا لا، دي الانسه، ثم لنا ولا الانسه
2: من غير كتر كلام. مش انت اللي كاتبها؟
0: لا.
2: طب اتفضل انت، تعالى. رايح فين؟
3: اسمع يا استاذ، لازم تفهم ان احنا عارفين شغلنا كويس قوي، وبعدين شيء طبيعي ان تلاقي كلام في العريضه ما يعجبكش. انت الخصم، عايزنا نكتب فيك شعر ولا نغني لك؟ وبعدين فين الجمله اللي مزعلاك قوي كده؟ انا اللي كاتبه العريضه ومسؤوله عن كل كلمه فيها.
2: ما بيعرفش. عرفتي ازاي اني ما بعرفش؟
3: مراتك هي اللي قالت.
2: كدابه.
3: خلاص، دي حاجه بينك وبينها.
2: صح، واحنا كنا نايمين في وسطكم.
4: المدام هتدخل لوحدها، راجل ومراته، نتدخل احنا ليه؟
3: استنوني هنا،
5: خليكوا معانا، دي مسألة يعني. ادي دخل.
1: يا ابني يا ابني، حضرتك عايز ايه دلوقتي؟
2: حاجه بسيطه خالص، انا جاي اثبت اني بعرف.
1: وتثبت انك بتعرف ازاي يعني؟ وتثبت عندي هنا في المكتب؟ يا ابني اقدم مسانداتك للمحكمه. الله، احنا الخصوم يا ابني.
0: طب نستأذن احنا بقى يا فندم.
1: استنى، رايح فين؟
0: ما هو ما يصحش نشوف حضرتك في الموقف ده.
1: بتسمي ده موقف؟ ما تمشيش يا بدر.
2: انا تلزمني شهاده قويه من شخص موثوق فيه اني بعرف، وانت الشهاده بتاعتي.
0: محدش قال لحضرتك قبل كده انك سافر ومش محترم وما بتعرفش
6: في الاصول.
2: انت ايه اللي عملته ده؟
6: اللي حصل، انت لازم تتخلع مرتين، مره عشان وقاحتك، والمرة التانية عشان ما بتحرفش.
2: ما اعرفش
6: هنا. تسأليش حاجة دلوقتي.
3: انت عامل
2: ايه هنا؟ حواليك ما بيعرفش حاجة. ايه؟
6: انت تشطر على واحدة ست.
1: كان لازم اخش الطيران. انت اجدع واحد يعرف مصر.
2: اضربه يا بدر.
6: انا بضربه ما بيضربش.
2: السلام يا بدر. ايه الهوى؟
1: لا اله الا الله، لا اله الا الله.
2: فتح على روحك يا ابني.

0: نشلت يا فالح. ابوه اقتلوا يا بابا، اقتلوا يا بابا.
1: انت فاكر انت هتحميك يا حبيبي؟
2: اضحكوا عليا يا رما، انا يحصل لي كده ولا في بتهزروا؟
3: حضرتك اللي منعتنا.
2: هذا فيهم وين؟ مرفوضين كلكم مرفوضين.
4: الو مين؟
5: سموحه يا حبيب قلبي، انت نسيتني ولا ايه؟ انا بتاع الموبايل. الله، انا زعلان منك يا سامح. مفيش رنة، مفيش مزد، مفيش أغنية لحبيبك. أنا قلت أنت رحت شرم يعني تقعد لك يومين تاخد لون ولا حاجة.
6: تعال يا حبيبي.
7: يا ربي.
6: على مهلك.
7: مين ولا مين فيكم؟
6: على مهلك.
7: تعبان.
6: سلامتك، ألف سلامة.
7: إيه دي فظيعة.
6: خف جمل.
7: القضية دي خلاص بقت بتاعتي. هخلعت منه سواء كان بيعرف او ما بيعرفش.
6: بس انا مش قادره اسامح نفسي ان كل ده حصل لك بسببي انا.
8: على مهلك يا مدام، بالراحه. حضرتك كده ممكن تخديه على نفسه.
7: اتفشفشت.
6: معلش. الو، انا مش طلبت الامبولانس سبيسيال؟ ما جاتش لحد دلوقتي. بسرعه.
8: اسعاف ايه يا مدام؟ دي كدمات بسيطه، وبعدين واحنا مروحين هجيب له كيلو خيار يحطه على وشه وانتهينا.
6: مروحين؟ انت مراته؟
8: لا.
6: خطيبته؟
9: لا لا لا، خطيبتي ايه؟ ده انا بوصلها معايا في سكتي، نوع من الشفقه بعطف عليها.
8: طول عمرك خدوم يا بدر.
6: اكيد، واضح انه انسان شهم ونبيل.
9: اصل الشهامه دي سلو بلدنا، مش حاجه خصوصيه يعني.
6: لا يا بدر، الشجعانه والاصلانه الفظيعه اللي شفتها منك من شويه بتدل انك انسان مش عادي.
8: لا عادي، ده كل الفلاحين كده لعندك.
6: اتفضل يا دكتور.
7: يا دكتور.

0: لازم السواق.
1: خلاص يا دكتور الحساب عندي.
2: جميع السيارات توقف عند عرض الخيار. جميع السيارات توقف عند عرض الخيار.
1: اتكيلوا خيار والنبي يا عم.
3: وكنت فين قدامك لو سمحت.
4: ما تنزل تناقب نفسك.
1: الحمد لله على سلامتك يا استاذ بدر.
5: والله انا مكسوف من رقه وكرم سعادتك.
1: ممكن الموبايل بتاعك عشان اطمن عليك؟
5: قوي قوي والله. بقالك عوزه يا دي محمود. اتفضلي ما يغلاش عليكي.
1: لا انت فهمتني غلط، انا قصدي النمره. ممكن تسجلها لي؟
5: سوري افتكرتك عايزه موبايل.
0: في ثانيه تديها النمره وانا بقالي سنه بشحتها منك. دكتور، هو الفلاح اللي يغمس الايس كريم بالعيش يجرى له ايه؟
3: بس ده يتوقف ان كان توست ولا كايزر.

0: أكيد دماغ.
1: إيه؟
0: ما دام محامي وماجستير وعند عسكر يبقى أكيد دماغ.
1: عايزة تعملي دماغ؟
0: يو شح شجاع مش أبو عضلات.
1: أبو مين اللي حرك قوي كده؟
0: أبو إردان فلاح. تعرفي حاجة عن الجماعة الفلاحين دول؟
1: انت عايزة جماعة؟
0: أنا غلطانة اللي اتكلمت معاكي أصلا. باي باي.
1: هي ضربت ولا

0: يا عيني عليك يا حلو.
1: أستاذ محمود استنى شوي،
0: الأيس كريم جاي اهو.
1: أستاذ أحمد اتفضل اتفضل استريح. اسمح لي اعتذر لك على اللي حصل.
0: ده أنا اللي لازم اعتذر لك.
1: أنت متضايق قوي.
0: مش عشان اتضربت وعيني كانت هتروح، إنما عشان مش قادر أشوفك وأنت على ذمة الديناصور ده.
1: الأيام جاية كتير والفرصة هتتعوض بأحسن منها.
0: يا ريت يا رشا.
1: قول لوالدتك إن في واحدة بتحب الموسيقى سمعتك، وبتقول إن في يوم من الأيام هتبقى مطرب مشهور.
0: والدتي في البلد، بس هقول لها وهقول للدنيا كلها.
1: الأغنية اللي كنت بتقولها في الحفلة جميلة جدا.
0: أنت أجمل.
1: هي كانت إزاي الغنوة؟ بتلوموني ليه لو شفتوا معنيه؟
0: حلوين قد إيه؟ هتقولوا انشغالي وسهد الليالي.
1: ممكن تغنيها؟
0: حاضر.
2: بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟

0: بتغني عندليب لحبيب يا واد. الو الو
1: زلزال مدمر.
2: أيوة.
0: انت رحت فين؟
1: البحر الابيض المتوسط، وقد بلغت قوه زلزال 7 درجات بمقياس ريختر.
0: تليفونك ما هو عندي يا ابن النوساني، وحيات امي هتغمس الايس كريم بالعيش.
2: في الحقيقه يا انسه ماها، لقد افسدت علي تلك اللحظه، واذا كنت هغمس الايس كريم بالعيش احسن ما سقف ده وكواح.
1: استمرار الحرائق في ولايه كولورادو الامريكيه، والتي نشبت منذ 3 أيام،
2: هي كده سريتها تملى الدنيا كوارث وزعابي. سب الناس دي ايه؟
1: وتتسبب في مصرع 200 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5000 آخرين.
2: ألو؟

0: صحيتك منه؟
1: أبدا يا جميلة الجميلات.
0: هندم طول عمري لو كنت أزعجتك، كنت عاوزة أطمن عليه.
1: بس
0: حطيت قشر الخيار؟
1: أيوة، بس خلاص ما بقاش لي لازمة، خليكي معايا ثانية. ألو،
0: مش عاوزة أقلقك أكتر من كده.
1: تقلقيني؟ ده أنت بتسعديني. خدي راحتك، إن شاء الله تكلميني لحد الفجر لطلعة الشمس،
2: لميعاد الجلسة اللي جاية في موجة عبير والشعر الحرير.
1: الخدود يهفهف ويرجع يطير يطير.
0: ألو.
1: أيوة أيوة أنا معاكي.
0: الحقيقة أنا كنت عاوزة أشوف.
1: يا ريت. وأنا كمان. تحب فين؟
0: في المصنع.
2: المصنع إيه؟
1: المصنع ده كله عمال ولمة، أنا ماليش في اللمة.
0: بدر.
1: عيون بدر.
0: زي ما وقفت جنبي قدام سامح، عاوزك تقف جنبي في المصنع.
1: أقف.
0: وتفتش على عمال.
1: أفتش.
0: وتشوف معايا سير العمل.
1: أشوف.
0: وتفحص الدفاتر.
1: أبحث. تحب أجي أبحث دلوقتي؟
0: لا، دلوقتي صعب. لما تخاف. باي.
3: بكره جمهورك هيجيك. يمكن في يوم نتقابل وافكر. احب اوصلك حته.
4: متشكر، البيت قريب.
3: تصبح على خير
4: وانت من اهله.

0: عاوز مين حضرتك؟
1: مدام رشا لو سمحت.
0: اسمك وغرضك من الزياره؟
1: بدر النوساني المحامي.
0: اهلا وسهلا يا فندم،
1: اتفضل. حضرتك شرفتنا ونورتنا كلنا.
0: افتح الباب.

0: النهارده يوم مش عادي يا بدر.
1: هو معالي الوزير جاي؟
0: انت اللي جيت، ودي اقل تحيه تليق بيك.
1: انا؟
0: ايوه.
2: اتفضل حضرتك عشان تتفقد المصنع.
1: اتفضل.

0: يا ابني يا اخو الحب.
1: سؤال بسيط، الورد ده هيجي تاني ولا ايه؟
2: ده المصنع اللي بناه الورداني الكبير سنة 1911، وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الأولى.
3: الحرب العالمية الأولى؟ ما كانش عندنا ضرر؟
4: جده كان بيقول كده.
3: لا طالما جده قال كده يبقى حصل، هو أدرى.
2: لكن الورداني الكبير ما استسلمش.
3: هم حصروه؟
2: كافح وأنشأ المصنع ده اللي ابتدى يصنع الغيارات الداخلية بعد ما كنا بنستوردها من الخارج.
3: إلهي يستر، زي ما ستر كل عريان.
2: وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الثانية.
3: هو هتلر ما كانش وراه حاجة غير مصنع جدك؟ مش ده المصنع اللي احنا فيه دلوقتي؟
4: طبعا لا.
3: أمال راح فين؟ هو مش هتلر مات؟
2: الورداني الصغير بدأ من جديد وأنشأ المصنع ده.
3: احمدك يا رب.
2: كان عنده بعد نظر، أنشأ المصنع ده في مدينة 6 أكتوبر وخصصه للبدل. إنما مدام رشا بقى مع عبقريتها وفنها أضافت إليه the latest ladies fashion.
3: ودي أضفتيها إزاي دي؟
4: كان لازم يا بدر.
3: هي مهمة.
2: وفي رسم بياني بيوضح إنتاج مصانع الورداني من 1911 حتى الآن.
3: أنا اتخنقت. مش
4: هتيجي معايا ولا تبات هنا مع ميشيل؟
3: لا بات فين، أنا معاكي.
4: ميرسي ميشيل.
3: ميرسي مومال.

0: كويس يستحمل العرق. انا عايزكم تخلي بالكم من موضوع السوسته ده، لان السوسته بتقطب بتخلي لبس البنطلون بيبقى مش خليك انت بتعملي ايه؟
1: يعني بعمل ايه؟ عجين الفلاحه بخير.
0: متجوزه؟
1: انسه.
0: عندك اولاد؟
1: انسه يا فندم، انسه.
0: طب ما تجيبوا لها عريس، بس يكون عريس من تايوان. نبشرهم كده بعلاوه وعلى الماشي.
2: مش قوي كده، مش من اول زياره. اتفضل.
0: ايه النفخ ده؟ متصفين قوي في النفخ.
2: ده تصميمي انا، بس الحقيقه تعبني قوي.
3: هو يتعب، ده يتعب اي حد.
2: ده احدث موديل للبيبي دول.
3: هو ده؟ من زمان وانا نفسي اشوفه. لا جميل جميل. تصميم هو بالنسبه للاستعمال، لو الست حبت تحط البوك بتاعها يثبت ولا يسقط؟ ليه كتالوج؟
4: ودي النقلة الكبيرة اللي غازينا بيها أسواق العالم.
3: انتوا غازيتوا بدول؟
2: والغزو نجح.
3: أنا ليا رأي إنكم تستعينوا بتجربة الرائدة مدام عوض أبو شقفة.
2: شقفة؟ مش شقفة دي.
4: I never heard of her.
2: Is she a designer?
4: I doubt very much.
2: بدر دي مصممة؟
3: إلا مصممة، أنت مصممة أوي، دي من زمان، دي طلعت أجيال. إيه ده إيه ده إيه ده؟ لا لا لا لا لا لا. على فكرة مش قادر، أنا مش قادر ده كله.
2: رقيق مش كده؟
3: رقيق إيه؟ ده مفتري، ده دموي.
4: ده أحدث صاحب لسون سوتس.
2: وبنعمل منه موديل قطعة واحدة.
3: قطعة واحدة؟
2: آه.
3: طب وأنتوا هتداروا إيه وتسيبوا إيه؟
2: لا يا بدر، قصدي وان بيس.
3: أصل الحقيقة يعني أنا ماليش في البحر خالص خالص.
2: يبقى ليك في النيل. أنا بعمل تور باللانش بتاعي كل ويك إند. تيجي معايا الويك إند الجاي؟
3: أنا أجي معاكي جهنم الحمر.
2: اعتبره معي؟
3: اعتبري
2: رفعت.
3: ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا استاذ؟
5: 81؟
3: ايه اللي 81؟ يا مدام رشا.
5: 46؟
3: يا عم يا بتاع الحرب العالمية.
2: عاوزة ال 12 بدلة يكونوا جاهزين في ظرف يومين. وبعتوا معاهم 3 دسات قمصان، واحدة حرير واثنين لينو فاخر، جميع الألوان. والبيجامات وأندر ويرز وشرابات.
3: هو ايه الموضوع؟ ايه يا مدام، الجوله الطويله دي كلها عشان تدبسوا الزبون؟ انا اسف، انا مش قادر اشتري باسعاركم.
2: المحامي اللي هيخلعني لازم يكون اشيك محامي في مصر. وبعدين ما تقلقش، هنحاسبك بسعر الجمله.
3: لا، اذا كان بسعر الجمله يبقى نشتري بدله.
6: 2 سم.
3: ايه ال 2 سم؟ ايه ال 2 سم؟

0: يا أستاذ يا أستاذ،
1: في حاجة؟
0: أستاذ بدر.
2: بونسوار. إيه؟ مالك اسبهليتي ليه؟ عمرك ما شفتي نجم وجها لوجه؟
3: نجم إيه وهباب إيه؟ أنت إيه اللي أنت مهببه في نفسك ده؟
2: جهل بقى اشتغل. أنا عارف إنك ما تفهميش في الموضة وفي الأناقة. أنت أخرج شوية الجازل على شعرك والهلاهيل اللي بتفصليها عند الترز الرجالي اللي على راس شارعكم.
3: أنا؟ الحق عليا إن أنا عملت المستحيل علشان أعجبك.
2: أهو مستحيلك ده بقى ما كانش من مستواي.
3: لا أنت اللي متربي عند فيرزاتشي يا خي. ما أنا عارفة البير وغطاه. طبعًا الهنم هي اللي بشبشتك. ده أنت حلقت شنبك عشان خاطرها.
2: وماله لما اشتري من عندها شوية حاجات؟ هو عيب؟
3: العيب إنك تعيش على عرق النسوان.
2: مش أنا يا نسا اللي عيش على عرق النسوان. الموضوع كله إني اشتريت بسعر المصنع. بفلوسي وحرماني. أنت ناسي أنا ابن مين؟
3: لا مش ناسية. بس كويس إنك فكرتني.

0: لسه زي القمر يا عنايات.
1: وين؟ وانت لسه شاي قوي يا عبد الرحيم يا نواسين.
0: الزمن بيمشي لقدام وانت لوحدك بس اللي بترجع لورا.
1: يا راجل
0: اختي ده كلام حد يبقى القمر جنبه شخصية ويختشي؟ معقول الكلام ده؟
1: اوعى بس اوعى. التلفون
2: ده وقته ده يا سيد. طب والله ماني راهن.
1: لا بس رد احسن يكون بدر ولا حاجة.
2: لسه قيلة يا ساتر.
3: الو حضرة العمدة الحاج عبد الرحيم النواساني؟ مش مهم مين، انا مجهول ويهم مصالحكم. ابنك يا حاج، ابنك ماشي في سكة اللي يروح ما يرجعش. انا بحذرك الموضوع ما يتسكتش عليه، الحقه قبل ما يغمس الايس كريم بالعيش.
2: ايس كريم ايه وعيش ايه؟ ما تفهميني يما. الو ان الشبكة واقعة.
1: في ايه يا حاج؟
2: شبكة ايه دي؟ مصيبة.
1: مصيبة؟ مصيبة ايه؟
2: ابنك استهاني.
1: بدر جراله ايه؟
2: عاوز يغمس الايس كريم بالعيش.
1: يعني ايه دي؟
2: لا ده اللي افهمه، هي طايرة باين واحدة من بنات مصر لفت عليه.
1: طب ولا عمل ايه يا حاج؟
2: عمل؟ لابد من حملة تفتيشية مفاجأة عليه. قومي بسرعة جهزي لي هدوم السفر. قومي.
1: انت هتسافر في الحتمة كده النهار له عينين.
2: ايوه والله عندك حق. طيب تصبح على خير. ايه
1: انت هتنوم يا عبدو؟
4: شوية عشان نلحق نرجع قبل العتمة يا حودة.
5: عمرك كبير.
6: بحبك ليه؟ بحبك بس مش ليه. يا مجنون مش أنا ليلة بس بيحبك ليلة يا مجنون.
7: بابا الحمد لله على السلامة. ايه المفاجأة الجميلة دي؟

0: ايه يا رب؟ في حاجه؟
1: قلبت الشقه كرخارة يا بدر، طلع نسوان الهنا يا ولا.
0: نسوان ايه يا رب؟
1: يا ولا اللي انت عامله في نفسك دي؟ انت قلبت يا ولا؟
0: قلبت ايه يعني؟
1: وكمان مش فاهم فين شنبك يا متر؟ عنوان الرجولة، علامة الجودة، ختم الصلاحية.
0: شلت بابا
1: بالبساطة دي وشلت ايه تاني؟ وانا كوب فردت في اعز ما تملك.
0: ولزمه ايه الكلام ده يابا؟
1: وايه يا ولا اللي انت لابسه دي؟ ايه؟
0: بيجامة.
1: بيجامة ولا قميص نوم حقيقي؟
0: لا دي بيجامة بس على الموضة يعني.
1: والحلاقة الزرايب دي موضة هي كمان؟
0: يعني
1: ايه؟ بقى ديه بدر؟ بدر عبد الرحيم النوساني اللي بلد كليتها كانت بتحكي وتتحاكى عنه؟ بقى ديه بدر اللي بحلم يبقى وزير؟ ايه اللي شاقلي بكيانك كده يا ولد؟
0: الحب.
1: وبتحب مين؟ واحدة سي؟
0: امال احب الراجل؟
1: ايوه وهي دي بقى بسلامتها اللي هتخليك تغمس الايس كريم بالعيش.
0: ايه؟ لا ده في زومبا اتضربت بقى.
2: ما حضرتك ما تجيش على غفله الا لما يبقى في مهموس اتضرب بيني وبينك.
1: قوم البس هيد مرجاني وتشوف مكان نقعد فيه نتكلم راجل لراجل، ولف في البيجامه دي علشان اديها لومه.
3: ما تفكها بقى يابا، يعني انا كنت ارتكبت جريمه؟
1: بقى بتحب يا بدر؟
3: انت كنت عايز اخبي عليك.
1: وطبعا هي هتموت عليك، ابوك عمده وانت مرشح تبقى نايب ولا وزير.
3: مش قوي كده، ادعي لي بس انها ترضى عني بعد ما اكسب لها قضيتها.
1: قضيتها؟ هي محبوسه؟
3: محبوسه ايه؟ دي عندها قضيه بسيطه كده، قضيه خلع رفعها على جوزها.
1: بتحب ست متجوزه يا ابن النوساني؟
3: دي ست مهمه جدا، اسال عليها شوف عملت ايه في 6 اكتوبر.
1: هي عبرت مع اللي عبروا في 6 اكتوبر؟ يا ابني ده سنها يبقى من سن امك.
3: مش في حرب يابا، مدينه 6 اكتوبر دي عامله هناك احدث مصنع ملابس جاهزه.
1: المصنع دي معناته انها اغنى منك ومن ابوك ومن بلدك كليتها. والست ما تبقى اغنى من جوزها هتركبه.
3: تركب مين؟ ده ليه راجل؟ يابا اللي عاوز يبقى له كلمه مسموعه لازم يدور على اللي يسنده ويقف ورا مصالحه. الفلوس ممكن تخلي الواحد عضو مجلس الشعب، وزير، او حتى نجم في التلفزيون.
1: طب فضينا من السيره دي، ولما تبقى تخلص من قضيتها نبقى نبت في قضيتها. وعاوز لما اجي المره الجايه الاقي ابني بدر النوساني، مش عامل لي فيها ابراهيم سعيد.
4: ازيك يا صلاح؟ عامل ايه؟
5: ازيك يا بدر؟
4: مرتاح يا صلاح؟
5: الحمد لله.
6: الحمد لله على سلامة دماغك يا صلاح. مالك؟ مفروس كده ليه؟
4: أنا مش فاهم حاجة منكم انتوا الاتنين. بس أنا بقى فاهم، وفاهم مين اللي عمل عملته وبلغ، وفاكرني مش فاهم. حمار.
6: بس صلاح مش حمار يا بدر.
4: ايه؟ هو يقصدني أنا؟ جرايه يا بدر.
7: جرايه يا صلاح؟ متغاظ ليه؟ غيران ليه؟ اكمنها احلى منك.
6: فشر. هو في احلى من صلحتي؟
7: اوعى تتخيل ان في يوم من الايام يا صلاح اني ممكن افكر فيه. ده انت تبقى بتحلم.
4: تفكر فيها ازاي بالظبط يا بدر؟
6: صلاح خليك على هواك لحد ما يجي اللي يديك على قفاك يا صلاح.
8: عارف انك وحشتني، كنت هزعل منك جدا لو ما كنتش جيت.
7: وانا اقدر؟ ده من ساحة المصنع وانا بعد الايام.
8: بدر انا حاسه اني خايفه.
7: خايفه ايه؟ هو البتاع ده بيغرق؟
8: لا يا اخي، بيغرق ايه؟ انا خايفه من المحكمه. هو انا لازم اروح هناك بنفسي؟
7: حتما ولا بد.
8: والقاضي هيسالني؟
7: لازم يسال الطرفين، ده اكل عيشه.
8: لا لا مش هقدر، اكيد هرتبك وابوظ الدنيا كلها.
7: ازاي بقى؟
9: وانا رحت فين؟
8: هتمرني اقف ازاي قدام القاضي واقول له ايه وكده يعني؟
9: قوي قوي. تعالي لي المكتب كل يوم بالليل ان شاء الله حتى نص ساعه. الاسئله بتبقى متوقعه وليها نماذج. هنحلها سوا.
8: نحلها اوكي، بس مش في المكتب. لازم تجيلي البيت عشان اركز كويس.
9: في البيت عندك؟ وماله؟ حد يكره التركيز والتدقيق؟

0: انت باي حق تدخلي هنا؟
1: ايه رايك في المفاجاه دي؟ حلوه مش كده؟
0: مفاجاه سر؟ انتوا يا بهايم، انتوا يا بهايم يا اللي بره.
2: امرك يا سامح بيه.
0: مين اللي سمح للمخلوقه دي تدخل هنا؟
2: دي تعليمات سعادتك يا فندم. حضرتك قلت اي ست تيجي تخش مكتبي عدل.
0: خدوها على الساونه وما تخرجش الا بامر مني وعلى اعلى درجه.
1: انا جايه علشان مصلحتك. اهدى كده واقعد واطلب لي حاجه ساقعه. عارف يعني ايه مصلحتك؟
0: هتقولها حاجه ساقعه.
1: ما تبقاش زي السيجاره، في الاول تتباس وفي الاخر تتداس بالجزم.
3: عايز اعرف انت عدو ولا حبيب؟
1: في الاول كنت عدو ودلوقتي حبيب، وجاي ادلك على السكه الصح. انت ناوي تتخلع؟
0: على جثتي ابيع هدومي واصرفها المحاميين ولا اتخلع؟ لو عايزه تخلع تدفع.
1: يبقى تسمعني، في حكايتك ما بتعرفش.
0: تاني هتقوليها؟
1: تتجوز بكره ومراتك الجديده تشهد في المحكمه انك بتعرف. اتفقنا؟
0: دلوقتي بس عرفت انك معايا. ثانية واحدة. نانا نانا.
2: افندم يا سامح بيه.
0: اطلبي واحد مأذون يجي هنا دلوقتي حالا. هتجوزك يا بنت. كملي يا استاذة.
1: لا خلاص دلوقتي اقدر اقول لك باي باي.
0: لكن انت بتعملي كل ده ليه؟
1: جدعانة مني.
4: ان شاء الله يجيب مليون محامي ولا يهمني، عندي اللي احسن منهم كلهم. مدرس خصوصي محنك هيديني درس وليا انا لوحدي. اوكي خلصوا السهره وتعالوا كملوا في المحكمه. طبعا القاضي هيكون موجود. باي دلوقتي الاحسن ده وصل، وده من النوع اللي لازم الواحد يكون مركز معاه كويس قوي. باي. بدر بدر.
5: لا مؤاخذة بحجر العربية، وما تسأليش عن ايه انا هقولك، بس كنت بحط حجر ورا العجلة علشان تقف وتثبت وما ترجعش لورا ابدا.
4: وخلاص حجرتها؟
5: على الاخر. هو في سؤال محرج شوية، انتوا ليه ما عملتوش الفيلا بتاعتكو عند اول الشارع؟ قصدي يعني عند البوابة، على الأقل كنت هتوفروا بنزين.
4: اتفضل جوه.
5: هو لسه في جوه؟
4: طبعا اتفضل.
5: أنا أفضل جوه.
6: يا رب يا ساتر يجعل أدمنا أدم الخلع عليكم إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، ده جوه برضه مشاوير. لا ومسلحات كمان كمان.
4: اتفضل يا بدر.
5: خبر
6: الحاجة بنفسها جايبة الحاجة.
7: مدام تشرب ايه يا بدر؟
6: يعني كاكاو وعناب. ينسون
7: ينسون؟
6: لو ما فيش يبقى اي عصير بزيت الكافور، اعتقد انه هينفع في الظروف اللي احنا فيها دي.
7: مش عاوز كاس؟
6: كاس ايه يا مدام؟ اعوذ بالله، ده احنا داخلين على قضية عايزين ربنا يسترها معانا. اتكل على الله، انتي هاتلنا اتنين شاي بحليب منه فيه، دي جلسة عمل.
7: قصدك عشاء عمل؟
6: يعني عشاء عمل، غذاء عمل، فستان عمل.
7: ايه؟ عجبك فستاني؟
6: ده رائع، ده مدهش، بس لا يعيبه سوى هذه الطاقة. الشباك اللي مفتوح عندك في الدور الثاني.
7: الموديل بتاعه كده يا بدر، وبعدين انت كمان ممكن يبقى عندك شبابيك في الهدوم بتاعتك.
6: انا؟ مستحيل، انا دور اول يا مدام.